إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أحد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزه.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعين الكرام مشاهدين الأعزاء. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح السعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. فيا صباح الخيرات لكم جميعا مستمعين الكرام مشاهدين ومتابعين، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. بنرحب بكل الأصدقاء والأحباء، بنرحب بكل المتابعين من خلال الأثير والشاشة. نهار جديد، يوم جديد، في برنامج طلت فجر، هالبرنامج اللي بنطل عليكم من خلاله للأحد للخميس من 7:30 ل9:30، بنكون على اتصال وتواصل مع حضراتكم على مدار هالساعتين. فتحيات الصباحية لكل أهلنا من طول كرم الحبيبة، من كل شبر في طول كرم، من كل حي، من كل حارة، من كل عزبة، ومن كل ضاحية، ومن كل أكيد بلدة وقرية، ومن مخيماتنا. فصباح الخيرات لإلكم جميعا. نهار جديد اليوم بنطل عليكم مشاهدين الكرام ببرنامج طلة فجر، نهار الأحد الموافق 16 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق 3 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لكم جديد متابعينا الكرام، تحياتي الصباحية ببداية هذا الأسبوع، بداية نشاط، بداية الطاقة والإيجابية، بداية الحيوية. إن شاء الله يا رب استعدوا، كونوا على استعداد كامل لتحقيق كل أهدافكم لهذا الأسبوع. يعني لازم ننجز، لازم نخلص كل أمورنا. إذا في ضايل علينا مشاوير خلينا نطلعها قبل ما تبلش المدارس، إذا في علينا إنجازات بعدنا ما عملناها خلال عطلة الصيفية خلينا ننجزها، لأنه خلص يعني إحنا تقريبا أيام تفصلنا عن بداية العام الدراسي، تقريبا أبو 15 يوم أو يمكن أزود بشوي أقل بشوي، ما حسبتهم صراحة، ولكن بهالفترة أو بهالحدودة. فصباح الخيرات لأهالي الطلاب والطالبات، يسعد صباحكم يا رب. هاتوا احكوا لي كيف استعداداتكم، هل يا ترى اشتريتوا قرطاسية ولا بعدكم؟ وإذا اشتريتوا قرطاسية اشتريتوها بالكم الطبيعي اللي كنتوا تشتروه كل سنة لتجهيزات المدارس، ولا اشتريته يا دوب على الأد؟ ومش لأنه يمكن البعض بيحكي أنا يمكن معاي المقدرة أني أشتري لابني قرطاسية كاملة ومتكامل متكاملة، لكن البعض بيحكي كمان أنه معاي فلوس ومقتدر، بس أنا خايف من شكل العام الدراسي كيف هيكون، خايف من الضبابية اللي إحنا عمالنا بنمر فيها لطبيعة العام الدراسي. فكل هاي التفاصيل بتخلي الأهالي ما يكونوا بعملية شرائهم للقرطاسية بالوضع الطبيعي. على العموم صباح الخيرات لأبنائنا الطلبة، لكن أنا بدي أطلب منكم طلب، بلشوا من هلأ عودوهم على النوم بكير والصحو بكير علشان ما تتغلبوا لا أنتوا ولا أولادكم. فصباح الخيرات لكل أولياء أمور طلبتنا الأعزاء.

صباح الخير متابعينا الكرام، مستمعينا وإن ما كنتم معنا في الاستماع، بنرحب فيكم طبعا بكل المستمعين والمشاهدين، بنرحب بكل اللي عمالهم بيسمعونا حاليا اللي انضموا معنا بالاستماع سواء عبر أثير فجر أف أم أو من خلال المشاهد. وبنذكركم أنه خلال نهار اليوم رح يكون في قطع للتيار الكهربائي، يعني على وعسى يمرق هالنهار على خير بدون ما أهل طول كرم يضبحوا بعض نتيجة ارتفاع الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة. إذا مبارح بالوضع الطبيعي وكان في كهرباء رغم أنه كانت تقطع في بعض الفترات، والمشكلة أنه هاي القطعات للأسف وخاصة بتعرفوا بفترة الذروة لما تكون محلات تجارية شغالة، لما بيكون في مؤسسات شغالة، هي فترة ما بين 12 وما بين الساعة 3 كان في قطعات متكررة للتيار الكهربائي. هاي القطعات بتعمل على تخريب بعض الأجهزة الكهربائية، فكان الله بعون الجميع. على العموم نحكي إن شاء الله يرب يمرق هالنهار على خير على أهلنا في طول كرم بدون أي أضرار لا سمح الله، ويمرق هيك سريع سريع إن شاء الله يا رب، يخفف عنا ثقل هذا اليوم بدون تيار الكهربائي، بدون تكييفات، بدون مراوح، بدون أي نوع من أنواع الأجهزة الكهربائية اللي ممكن تخفف عنا هاليوم. يعني بتعرفوا درجات الحرارة، الدنيا عنا رطوبة عالية، فكان الله بعون أهلنا في طول كرم الأعزاء. على العموم بدنا نحكي صباح الخير لمين؟ للي رايحين على أشغالهم وعلى أعمالهم من طول كرم لمناطق أخرى، صباح الخيرات لكم مشاهدينا ومتابعينا، صبحكم بالخير، توصلوا يا رب سالمين غانمين لوجهاتكم. نحكي لكم كان الله بعونكم على هالطريق، بس إن شاء الله يا رب دربكم خضرة وطريقكم خضرة، وبنحكي لكم توصلوا بالسلامة. يعني بنحكي لكل الصبايا اللي من طول كرم رايحين على أشغالهم خارج طول كرم وتحديدا على قلقيلية، نحكي صباح الخير للصبايا اللي معنا على السماء حاليا، لسوسن أبو سماحة يسعد صباحك يا سوسن، صبحك بكل الخير، لمنال بلعاوي صباحك فل وعسل، لأروى جيوسي يسعد صباحك يا رب، ستاتنا العظيمات يعطيكم ألف عافية بصراحة، والله بتستاهل وبتستحق، ونحكي لكم صباحكم عسل زيكم زي قلوبكم، صباحكم خير وبركة يا رب بتستحقوها، صباحكم فل وياسمين، لأنه صراحة والله يعني مش بتعب الطريق وطول الطريق، لكن إن شاء الله توصلوا سالمين بدون أي حواجز أو أي معيقات تعركس عليكم وصولكم إلى قلقيلية. وحاليا إحنا عمالنا بنشوف هالمشاهد الجميلة من قلقيلية الرائعة، والله بلد حلوة صغيرة ناسها طيبين، بس قديش صارت منتعشة اقتصاديا تعرفوا، يعني نتيجة الأوضاع ونتيجة قربها من الداخل والمعابر القريبة عليها مفتوحة، فالله يسعدهم يا رب ويعطيهم الصحة والعافية تجارنا في قلقيلية. صبايا توصلوا بالسلام إن شاء الله يا رب ويسعد لكل أوقاتكم. كمان خليني أنتهز الفرصة وأحكي صباح الخير للأستاذ الرائع خديجة الصافي، يسعد صباحك يا رب، نيال أهل طول كرم فيك وبعودتك وبرجعتك لطول كرم، صباح الخير أكيد للخالي ماجد الصافي، صبحكم يربحكم بكل الخير. مشاهدينا صباحياتكم، رسائلكم النصية وكل مشاركاتكم، قضاياكم وهمومكم بإمكانكم مشاركتها وإيانا في برنامج طلة فجر من خلال إما الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0097059904990. صباح الخيرات والمسرات.

يسعد صباحكم من جديد متابعينا ومستمعينا الكرام. صباح الفل وصباح الطاقة الإيجابية وصباح الخير اللي بلشوا يجهزوا ينزلوا على أشغالهم من طول كرم وشغلهم بطول كرم. صباح الخير لتجارنا الأعزاء، يسعد صباحكم يا رب. بنرحب فيكم أكيد للمزارع الفلسطيني، صباح الخير. الشوارع بعدها شبه فاضية حاليا بهاي الأوقات في طول كرم وفي غيرها من المحافظات، تعرفوا الجو صيف والناس بتنزل متأخر شوي على أشغالها. على العموم يا رب بنتمنى السلامة للجميع، وبنحكي صباح الخير لمين؟ للسائقين اللي موجودين أمام بعض محطات المحروقات لا يتزودوا بالمحروقات سواء السولار أو البنزين. بنحكي لكم يعطيكم العافية وإن شاء الله ربي كل أيامكم وأموركم بخير وموفقة. هاتوا احكوا لي، هل فعليا إحنا بلشنا نلاحظ أنه تحلحلت أمور المحطات والوقود وتوفرها ببعض المحطات؟ هل يا ترى بتقدروا تروحوا بتعبوا مركباتكم وتزودوها بالبنزين أو السولر بكل أريحية مش زي قبل؟ فصباح الخيرات لكم، احكوا لي عن هذا الموضوع. وكمان سائقين الأعزاء، إحنا بإمكانكم مشاركتنا من خلال الاتصال والتواصل بالرسائل النصية بالمشاركات الهاتفية عن كل القضايا والمشاكل اللي بتعانوا منها. صباحكم فل ياسمين. صباح الخير، عنا رسالة صباحية وسطنا. أسر الشهداء والجرحى ما معهم قوت يومهم ولا معهم يشتروا قرطاسية، ويسعد صباحك يا وطن. للأسف احنا بنحكي اليوم عن فئة كبيرة عمالها بتعاني الولادة، لا هي قادرة حتى مثل ما ذكر هالمواطن برسالته، لا هي قادرة انها تجيب قوت يومها ولا هي قادرة اصلا انها تجيب قرطاسية لأبنائها. فتخيلوا كيف شكل الدوام الدراسي راح يكون على أبنائنا وكثير من أبنائنا الطلبة، أبناء العمال اللي كانوا يعملوا بالداخل فلسطين المحتل، مش قادرين إنهم يوفروا كل أنواع القرطاسية وكل مستلزمات العودة للمدارس لأبنائهم. واللي عنده 3-4 أولاد شو يعمل؟ اللي فايت على الروضة، اللي عنده بالمرحلة الأساسية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. والله بنعرف قصص وبنعرف عائلات مستورة فضل ورحمة من رب العالمين. ولا صدقا لو بدنا نيجي نتطلع على أوضاع الأسر، مش بس احنا بنحكي في طول كرم، في كثير من المناطق لكن يمكن وضع في طول كرم بزيادة سوء. نحكي عن قصص صدقا الواحد بيخجل أصلا أنه مش قادر يعمل شيء لهاي العائلات، لكن إن تكاتفنا كنا مع بعض كل المؤسسات وبنعرف أنه الأوضاع مش زي أول. يعني الناس اللي كان بمقدورها أنها تتبرع وكانت تمد يد العون وكانت أنها تساعد بمبالغ مالية أو يمكن بالقرطاسية تجيبها جاهزة لها العائلات ولها الأبناء، اليوم مش قادر أنها توفر هالكميات كلها، كمياتها صارت محدودة بشكل المساعدات. لكن على الرغم من هيك احنا بنحكي بنقدر انه فعليا نتجاوز هاي المرحلة ونتكاتف كلنا مع بعض، من اصحاب رؤوس اموال، من شركات، من مؤسسات قطاع خاص، كل حدا يقدر يعطي قد ما بيقدر، ولحتى نتكاتف ونتعاون ونلبي كل احتياجات ابنائنا وبناتنا الطلبة. التعليم خط احمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والأسباب. لو بدنا نيجي نطلع على أبنائنا في غزة، كانوا بأي وسيلة كانت، ألم يمكن يكون مش ضايل في إلا سنتي واحد كان يكتب فيه ويدرسوا فيه ويتعلموا فيه. كل التحية والاحترام، احنا بنحكي عن طلاب الثانوية العامة اللي نجحوا، اللي كانت آمالهم وأحلامهم أنهم يكملوا تعليمهم خارج فلسطين، مش قادرين يطلعوا لأن المعابر مسكرة، واللي كان متأمل أنه يكمل تعليمه بأفضل الجامعات. أفضل الجامعات اليوم أصبحت للأسف يعني أوضاعها صعبة نتيجة الاستهدافات والقصف اللي كان خلال فترة الحرب، بس مع هيك سجلوا في الجامعات ودرسوا بالجامعات، جامعات اللي موجودة بغزة ورغم قلة الإمكانيات، لكن ما وقف حلمهم لأنه الإمكانيات مش موجودة، لأنه أنا ما معي القرطاسية، لأنه أنا ما معي أدفع قسط الجامعة الكامل. التعليم خط أحمر لا يمكن تجاوزه، إلكتروني
وجاهي ثلاث أيام يومين في الأسبوع. بدنا نعلم أبنائنا، بدنا نعلم أبنائنا. صباحكم سكر وفل وياسمين مشاهدينا ومتابعينا. اليوم عندنا مواضيع مختلفة. أول موضوع من مواضيعنا للأسف رح نحكي فيه ونناقش فيه مين بيحمي الطواقم الطبية والصحية اليوم. نقابة التمريض قالت ما حدث للممرض محمد المطور ليس حادثا فرديا. تخيلوا إحنا قديش عايشين في واقع مأساوي أليم. أحد الممرضين تعرض لاستهداف المستوطنين في المنطقة اللي بيقطن فيها، ونتيجة رصاص المستوطنين للأسف اللي أصابته هذه الرصاصة، ومن ثم تعرض خلال إصابته إلى شلل كامل. تخيلوا قديش واقعنا مأساوي. يا رب يشافي ويعافي يا رب. فرح نحكي اليوم مع نقابة التمريض. كمان من مواضيعنا لليوم من المناطق اللي للأسف بتتعرض لاستهدافات، بتتعرض لحصار المنازل، اعتداءات من قبل المستوطنين، شو اللي عماله بيصير في قصرة. كل هاي التفاصيل رح تكون موجودة معنا في برنامج طلة فجر. كمان من مواضيعنا مع قرب رجعة أولادنا إلى المدارس، بدنا الأهالي يكونوا فتحين عيونهم كثير منيح على أبنائنا الطلبة. في كثير من الأشخاص وكثير من مروجي المخدرات للأسف، واللي بيشتغلوا بالمخدرات، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من شرطة وإدارة مكافحة المخدرات والشرطة الفلسطينية لملاحقتهم، لكن هناك أيادي خفية بتعمل على إلحاق الضرر بأبنائنا. تستغل المدارس إنها تكون فخ لا تعطي أبنائنا للمخدرات. فاليوم بدنا كأهالي تفتحوا عيونكم كتير منيح معانا، وكطلاب تسمعوا للمخاطر اللي ممكن تحيط فيكم نتيجة تعاطيكم للمخدرات. دواء ولا حلوة ولا هي خطر خفي؟ كيف ممكن نحمي أبنائنا من فخ المخدرات؟ كيف هي؟ يعني بصراحة معظم الأهالي أو كثير من الأهالي ما بيعرفوا كيف شكل المخدرات هالأيام. كانت زمان نحكي حبة، كانت نحكي بودرة شم، لكن اليوم في أشكال مختلفة ومتنوعة ما بتفرقوها هي حلو، هي نوع من أنواع المشروبات، ولا هي موجودة بأكلنا وطعامنا، ولا هي كيف ممكن يتم تقديمها لأبنائنا الصغار في مرحلة المراهقة. اليوم بدنا نتعرف وإياكم مع إدارة مكافحة المخدرات عن هذه الأشكال وأهمية توعية أبنائنا من هذه الظاهرة. هاي مواضيعنا ومحطاتنا لصباح اليوم من برنامج طلة فجر. بنذكركم الاتصال والتواصل على الرقم 0926849

مشاهدينا الكرام متابعينا يسعد صباحكم من جديد. خلونا نروح لجولة سريعة على أبرز العناوين الإخبارية والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لصباح اليوم الأحد. أهلا بكم مشاهدينا في أبرز العناوين الإخبارية لصباح اليوم. استخدام الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين يتصاعد مع إصدار أكثر من 5000 قرار منذ بداية العام في سياسة تستنزف إعمار المعتقلين وتعطل حياتهم دون تهمة أو سند قانوني. مركز فلسطين لدراسات الأسرى يقول إن الاعتقال الإداري بات سيفا مسلطا على أعناق الفلسطينيين، وأكد أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع من 1300 قبل 7 أكتوبر في العام 2023 إلى أكثر من 3300 معتقل حتى أغسطس آب الجاري، بزيادة بلغت نحو 260%. المركز أوضح أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام أكثر من 5000 قرار إداري بين قرارات جديدة وتجديد للاعتقال. وفي سياق آخر، نقابة الصحفيين الفلسطينيين تؤكد على استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي، الجيش، المستوطنين، الساسة، الجهاز القضائي، المؤسسة الإعلامية في استهداف الحالة الصحفية الفلسطينية بكافة وسائل القمع حتى القتل. تقرير لصحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية يكشف أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسيل إلسموتريتش استخدم أزمة المقاصة المصرفية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية أداة ضغط على السلطة الفلسطينية وورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة في ملف الاستيطان. حسب التقرير، استغل سموتريتش خطابات التعويض التي تمنحها حكومة الاحتلال للبنوك الإسرائيلية لضمان استمرار تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية، ولوح بعدم تمديدها، ما أثار مخاوف البنوك من دعاوى قضائية بمليارات الدولارات. أشار التقرير إلى أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين ودوليين أيضا تدخلوا لمعالجة الأزمة، ما أتاح لسموتريتش استخدام الملف للحصول على تنازلات تتعلق بتوسيع المستوطنات وإقامة مستوطنات جديدة وغض الطرف عن بؤر استيطانية في الضفة الغربية. ننتقل في المتابعات الإخبارية إلى لبنان، حيث تم الإعلان عن استشهاد 11 لبنانيا وإصابة 19 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا السبت بلدتي أنصار ودير الزهراني في جنوب لبنان. قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تبلغ سكان المستوطنات الواقعة قرب الحدود بأن قوات الجيش ستنفذ نشاطاً عسكرياً مكثفاً خلال ساعات الليل في مختلف المناطق. وبالانتقال إلى الأخبار على الصعيد الدولي المنوعة، حيث المعهد الألماني للأبحاث الجيولوجية يعلن تسجيل زلزال جديد للمرة الثالثة في أندونيسيا، بلغت قوته 6 درجات وشعر به سكان شبه جزيرة ميناهاسا. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأحد مقابل الشيكل ب9 شواكل فارزة 96 أجورة، أما الدينار الأردني فيصرف ب4 شواكل فارزة 17 أجورة، واليورو الأوروبي يصرف ب3 شواكل فارزة 42 أجورة. بالاطلاع على حالة الطقس، الأجواء اليوم الأحد تكون غائمة جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. تكون هناك الفرصة مهيئة خلال ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشرقية، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. خلال ساعات المساء تبقى الفرصة مهيئة
مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. فاصل ونواصل مشاهدينا ومتابعينا.

يسعد صباحكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. صباح الخير لقلقيلية، لطوباس، لسلفيت، لرام الله، لبيت لحم، للخليل. صباح الخير لجنين، صباح الخير لنابلس، صباح الخير لكل مناطق الضفة الغربية، صباح الخير لكل أهلنا وأحبابنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، صباح الخير لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، صباح الخيرات والمسرات لأهلنا في غزة الحبيبة، صباح الخير لأبنائنا المغتربين خارج فلسطين. يسعد صباحكم يا رب. على اختلاف الوقت بيننا وبينكم نصبح عليكم بالخير والبركة إن شاء الله، وبنمسي عليكم بالخير دائما. فرج الله لا يأتي بتخطيط منك وإنما يأتي كن فيكون. تذكير: منطقة دبار شويكي بدون حاوية واحدة إلى متى؟ وضع حاوية ولا هي جكر عشان فلان وعلان، كل السكان بدهم حاويات، هذه قضية مهمة. من أحمد: يسعد صباحك يا أحمد، صبحك بكل الخير. طبعا إحنا أنا عمالي بجمع هذه المواضيع كلها علشان أناقشها مع البلدية، لما بيكون رئيس البلدية ضيف وإيانا في برنامج طلة فجر ونسأله مباشرة على الهواء إنه كل هذه القضايا. صراحة بما إنه أنا بقرب هذيك المنطقة ففعليا أنا بلاحظ كثير ما في حاوية بتخدم أبناء هذه المنطقة والسكان اللي موجودين قرب دوار شويكي، وللأسف وجود المحلات التجارية، وجود بيوت سكنية في هاي المنطقة، وين بدهم يروحوا بالنفايات اللي بيجمعوها آخر النهار؟ مضطرين وللأسف إنهم يجمعوها على الجزيرة اللي بتكون قرب دوار شويكي. تخيلوا قديش المنظر بيكون غير حضاري ومش لائق. وللأسف إذا بدك تحكي مثلا بدك تجمع هاي الحاويات قدام كل محل تجاري بصير الوضع كارثي أكثر، ولا قدام كل عمارة سكنية. إحنا بنحكي عن وجود عدد كبير من المحلات التجارية بصراحة بهاي المنطقة، وعدد كبير من البيوت السكنية في هاي المنطقة، فكل بيت لو بده ينزل كيس معاه مصيبة. هاي المشهد بيصير كارثي في منطقة دوار شويكة، فنتمنى من بلدية طول كرم إنها تنتبه لهذا الموضوع. بالإضافة إلى أنه كمان بدنا نشكر بلدية طول كرم على الجهود المتواصلة اللي بيعملوها من خلال إعادة ترميم وتصليح الجزر والأرصفة اللي دمرت، اللي تهالكت، اللي كان فيها خراب وتدمير بفعل العدوان الإسرائيلي من بدايته. وبالتالي إحنا بنحكي عن وضع كارثي، بنحكي عن وضع سيء جدا بهذه المنطقة. إنما الجزر اللي كانت موجودة عند مفترق مدرسة زنوبيا، تعرفوا كيف كان شكلها بالفترة الأخيرة، دمرت بفعل العدوان الإسرائيلي من بدايته ودخول الجرافات، جرافات الاحتلال والمركبات الثقيل. لكن بلدية طول كرم بالآونة الأخيرة وبالساعات الأخيرة عملت على إعادة ترميمها وتأهيلها من جديد، فمشكورين على هاي الخطوة. بس كمان المفروض حسب ما ذكرت بلدية طول كرم وانقطاع التيار الكهربائي اليوم كله من أجل أنه يكون في تجريب للخط الثالث. فإن شاء الله يعني من بعد هاليوم يكون عن جد طول كرم انتقلت نقلة نوعية. طول كرم والله صراحة كلمة حق تقال، السنوات الماضية أو يمكن الصيف الماضي ما عشنا انقطاعات للتيار الكهربائي زي هاي الصيفية، فالله يكون بالعون. وبنذكركم بالإعلان اللي أعلنته بلدية طول كرم لأهلنا في المدينة، انقطاع التيار الكهربائي من جانب الشركة القطرية اليوم الأحد من الساعة 8:30 حتى الساعة

غربي الحي الشمالي. إن شاء الله يا رب بنتمنى من الجميع أنه يأخذ احتياطاته، اللي ما عنده جوالات يشحنها قبل ما تقطع الكهرباء كمان شوي، اللي بده يغسل، اللي بده يعمل أي شيء ويستخدم أي جهاز كهربائي ينجز أموره على البكير، والله يكون بالعون. شكلها قطعت الكهرباء يا جماعة. كان الله بعون كل أهلنا وناسنا في طول كرم الحبيبة وفي مختلف المحافظات. ورح نكمل معاكم أكيد برسائلكم الصباحية ومن الرسائل اللي عمالها بتوصلنا. صباح الخير أستاذ ريهام. أزمة عند عالم المكسرات بالطريق للمستشفى بسبب التكدس للمركبات عند الكازية، نأمل حل المشكلة عاجلا من الشرطة الفلسطينية. كل التحيات لأفراد الشرطة الفلسطينية، يعطيهم ألف عافية، لأنه صدقا بالأزمات المرورية اللي كانت خانقة واشتداد الأزمة وكانت بذروتها، كانوا أفراد الشرطة مستعدين دائما لمتابعة هذا الأمر وهذه الأزمة. لكن نأمل أنه يكون في متابعة فورية لما يتعلق بمشكلة أزمة المركبات في منطقة وسط البلد، تحديدا عند طلوع المستشفى. صباح الخير لا الشفرية، يسعد صباحكم. وأغلب السيارات والمركبات اللي كانت متكدسة تقريبا بحدود الساعة 7 هي مركبات التكاسي، لأنه أصلا كان بمبادرة من كازية القاروت أنه يخصصوا ساعات الصباح الباكرة للمركبات العمومي أنها تيجي وتتزود من السولر أو البنزين، علشان ما يكون في أزمة خلال فترة النهار وما يتضرر قطاع المواصلات، ويكون كمان تخفيف العبء عليهم ويقدروا يكملوا أشغالهم بكل سهولة. الله يكون بعون كل السائقين، يسعد صباحكم. حكونا سائقين الأعزاء، عملها بعملية تزود بالمحروقات جيدة ولا بصعوبة لغاية اليوم؟ خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم ببرنامجنا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة، صباح الخير لكل من انضم وأيانا من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. اليوم من محطاتنا اللي رح نتحدث عنها، الاعتداء على العاملين في القطاع الصحي ما بيتوقف عند حدود استهداف شخص بيأدي واجبه، هو بيمس منظومة كاملة بيفترض أنها تكون محمية من كل الظروف وفي كل الظروف، لأنه الطبيب والممرض والمسعف وقت يكون في الميدان هو بيأدي رسالة إنسانية تتجاوز كل الحسابات. في بيان شديد اللهجة، نقابة التمريض والقبائل الفلسطينية أدانت الاعتداء اللي تعرض له زميلهم الممرض محمد نبيل المطور، واللي أصيب وفق بيان النقابة بإصابة بالغة الخطورة في الحبل الشوكي إثر إطلاق نار من مستوطنين. تعالوا نتحدث أكثر عن تفاصيل ما جرى ووضع الزميل محمد الصحي وموقف النقابة وما الذي يمكن أن ما الذي يمكن فعله لحماية الطواقم الصحية. خلونا نرحب بالأستاذ إبراهيم النمورة، نقيب التمريض والقبالة الفلسطينية. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك. في بداية حديثنا وإياك يا أستاذ إبراهيم، أطلعنا ما الذي جرى مع الممرض محمد نبيل المطور، وما المعلومات التي يعني إحنا بنحكي ممكن أنه تمتلكوها كنقابة حتى الآن حول وضعه الصحي وحول ملابسة

0: بسات هذا الاعتداء على الممرض؟
1: محمد نبيل المطور هو ممرض يعمل في مستشفى دورة الحكومي، عمره 26 عاما، هو ابن لعائلة صغيرة، والده مريض عنده جلطة دماغية وله أخ مريض، وهو المعيل الوحيد لهذه العائلة. محمد يعني هو كان في بيت والده، ولكن هو باني قريب من مكان قريب للمستوطنة. أثناء اقتحام المستوطنين لهذه المكان الموجود فيه تم إطلاق النار بشكل عشوائي، تم إصابته في الظهر في العمود الفقري، كانت الإصابة بليغة وأدت إلى قطع الحبل الشوكي، وبالتالي أدى إلى شلل نصفي دائم في الأطراف السفلية. محمد هو ممرض أو أحد الكوادر الصحية والطبية الموجودة في فلسطين، وهذا ليس الاعتداء الأول على الكوادر، بالرغم من أن الكوادر الطبية والصحية هي محمية بالقانون، ولكن هؤلاء المستوطنون المجرمون يتجاوزون كل الحدود.
0: يعني في بيانكم قلت أنه ما تعرض له محمد مش حادث فردي عابر مثل ما ذكرت، قديش حجم الاعتداءات اللي بيتعرض لها اليوم العاملين في القطاع الصحي خلال الفترة الأخيرة؟
1: احنا يعني نحكي عن الاعتداءات اللي حصلت في قطاع غزة، اكثر الكوادر اعتداء كان في قطاع غزة، حيث استشهد اكثر من 300 ممرض وممرضة في قطاع غزة، وتلاها الاعتداءات الموجودة اليومية في الضفة الغربية، سواء على سيارات الإسعاف او على المستشفيات وعلى جميع الكوادر بكل مسمياتها.
0: يعني احنا بنحكي عن حماية الطواقم الصحية، وبنحكي عن أهمية وضرورة حماية الممرض وقت يخرج من منزله لأداء واجبه. اليوم كل الظروف اللي عمالنا بنعيشها، بالإضافة إلى هذه الظروف الخطر اللي بيلحق بالطواقم الصحية وخاصة الممرضين اللي هم جنود الميدان بإسعاف الفوري للمرضى للمصابين ولا غيرها، إيش الإجراءات وآليات فعلية لحماية الطواقم الصحية في كل المناطق وفي مختلف المناطق؟ لما بنحكي أهلنا مثل ما ذكرت الأستاذ محمد الله يشافيه ويعافيه، هو بيسكن قرب مستوطن، وبالتالي أصبحوا محاطين بالخطر حتى في منطقة سكنهم.
1: محمد وجميع الكوادر الطبية والصحية في فلسطين هم يعني يؤدون رسالة إنسانية في جميع مواقعهم، سواء في المستشفيات أو في الميدان، هو تقديم الخدمة الإنسانية لكل شخص يحتاجها. للأسف المستوطنون أو حتى الاحتلال لا يراعي أو لا يوجد حدود أو لا يوجد قانون يحكمه، وبالتالي مستوطن مجرم بالأمس أنهى حياة إنسان شاب عمره 26 سنة في مقتبل العمر، كان يقدم الخدمة الطبية للناس، وكان يضمد جراح الناس، وكان يسعف الناس، واليوم يحتاج إلى من يضمد جراحه، من يعتني به. للأسف هاي حال كل فلسطيني في هذا البلد.
0: في بيانكم اللي أصدرتوه بالساعات الأخيرة ما اكتفى بالإدانة، كمان تحدث هذا البيان عن مسؤولية دولية وقانونية. البيان وجه رسالة إلى المجتمع الدولي والمجلس الدولي للممرضين الICN. إيش هي المطالبة اللي طالبتوها من هذا المجلس؟ إيش هي الرسالة الحقيقية اللي وجهتوها للمجتمع الدولي لأهمية حماية كل من يعمل في القطاع الصحي وتحديدا من الممرضين والممرضات؟
1: نحن عضو في مجلس التمريض الدولي كنقابة التمريض الفلسطينية، ونحن ليس الرسالة الأولى أو المطالبة الأولى للICN اللي هو جمعية التمريض الدولية باتخاذ مواقف حقيقية اتجاه زملائنا اللي كل يوم عمالهم بتعرضوا لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. سنعمل بكل الجبهات حتى نطالب بحقوق زميلنا اللي اليوم أصبح بحاجة لعلاج، وبحاجة إلى كمان موقف حقيقي من جميع الجمعيات والمنظمات الدولية.
0: اليوم لما بنتحدث صدقا عن هذه المطالبات، هل ممكن نتوقع أنه تؤدي هذه المناشدات إلى خطوات عملية في القريب العاجل بعد كل ما تعرض له أبنائنا من يعمل في القطاع الصحي وخاصة الممرضين، ولا ممكن للأسف تظل هي ضمن إطار بيانات الإدانة؟
1: كنقابة تمريض فلسطينية سنعمل ما نستطيع من جهد حتى إدانة هذه التصرفات من المستوطنين وجيش الاحتلال، وأيضا حتى قانونيا سنعمل على التوجه حتى لو توجهنا إلى المحاكم الدولية.
0: ممكن تطلعنا عن الحالة الصحية لزميل الممرض محمد؟
1: للأسف الوضع الصحي لمحمد يرقد الآن في مستشفى الأهلي. الأخصائي المسؤول عن حالته أقر بأنه يتم وضعه تحت العناية المكثفة لعدة أيام حتى يتم تقييم حالته مرة أخرى بعد عمل الصور الإشعاعية، وبعدها يتم تقييم حالته.
0: اليوم كنقيب وزميل لمحمد ولآلاف الممرضين والممرضات الفلسطينيين، شو بنوجه رسالة للممرضين في هذا الوقت ولكل ممرض تعرض لاعتداءات المستوطنين واعتداءات الاحتلال سواء في الضفة أو في غزة؟
1: رسالتنا سنبقى على عهدنا لأهلنا وأبنائنا في فلسطين. رسالتي لزميلي محمد، نحن كنقابة تمريض سنبقى بجانبك وسنطالب بحقوقك وسنعمل ما يتوجب علينا كنقابة تمريض في فلسطين.
0: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر الأستاذ إبراهيم النمورة، يسعد صباحك، وكل التحيات لأبنائنا ولأهلنا ولإخوتنا العاملين في القطاع الصحي وتحديدا الممرضين والممرضات، والله يشافي زميل محمد إن شاء الله يا رب، والشفاء العاجل نتمنى له إن شاء الله قريبا. كل الشكر أستاذ إبراهيم، يسعد صباحك يا رب.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: مكملين مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في محطاتنا في فقراتنا الصباحية والرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم يا رب. تعالوا نشوف شو عمالها بتوصلنا الرسائل من خالي مقبول الصباح. يسعد لي صباحك يا ست الكل، صباح يحمل في باطن سماه ألف أمنية، صباح أستعيذ به ربي من كل ضر وأسأله الخير لي ولكم، صباح الخير، صباحك فل ياسمين. خالي علي أبو شنب، مع صباح يوم الأحد غسل الله قلبي وقلوبكم بماء اليقين وأثلج صدري وصدوركم بسكينة المتقين وعافاني وعافاكم من كل تعب وأنين ورزقني ورزقكم رضا إلى يوم الدين. كل التحية والاحترام، يسعد صباحك رب الخالي عليا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم بمحطاتنا اللي راح نناقش فيها كثير من مواضيعنا الصباحية. فاصل ونواصله.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا، صباح الفل والياسمين، صباح قطعة الكهرباء، صباح الأجواء اللي رح تكون صعبة على أهلنا في طول كرم كمان شوي. الله يكون بعونهم يا رب دائما وأبدا. أهلنا في طول كرم، يعني صراحة إحنا تحدثنا مع الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون وحكى أنه إحنا طول كرم إحنا بناخد رطوبة البحر، ما بناخد شيء تاني منه. إن شاء الله يا رب نرجع على البحر ونرجع على شط البحر، وساعتها بنحكي الحمد لله دائما وأبدا. إن شاء الله يا رب تتحسن الأحوال، تتبدل الأحوال للأحسن وللأفضل. صباح الخير لكل المتابعين وين ما كنتوا عمالكم بتتابعونا، بأي منطقة بنصبح عليكم. والأجواء اللي كانت مبارح رغم أجواء رطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة فترة الظهيرة في منطقة طول كرم قلقيلية جنين، إلا أنه على خلاف الأمر كان في الخليل والقدس هطولات مطرية وما شاء الله تبارك الرحمن، ومعقول تشتي بئاب، معقول تشتي بئاب أشتت بئاب، بس ضايل تتلج على الدنيا كلها. إن شاء الله يا رب هيك تتحسن الأحوال. صراحة الأجواء اللي شفناها مبارح من خلال الفيديوهات والصور على السوشيال ميديا بردت قلوب كتير من الناس محبين الشتاء والأجواء الشتوية، بردت عليهم للأمانة. وعلى وعسى أنه يكون في لنا نصيب من هاي الأمطار، لكن ما بنعرف، ممكن تكون مفيدة للزرع يا ترى، ممكن تكون منيحة هالشتوى للزراعة. إن شاء الله بكرة رح نحكي عن هذا الموضوع، وكل حدا عنده مشاريع زراعية صغيرة يعتبر ناشئ في قطاع الزراعة، هل ممكن يعني يكون في إلها ضرر ولا إلها فائدة لا زرعاته؟ هاي المواضيع إن شاء الله يوم غد رح نحكي فيها ونناقشها، وقديش مهم إنه إحنا نضلنا متابعين للحالة الجوية. وهون كأمهات انتبهوا على أولادكم، خاصة بالمناطق اللي بيكون فيها، يمكن بتكون هي أصلا مناطق باردة مش مناطق رطبة، ومناطق فيها ارتفاع درجات الحرارة مثل الخليل، مثل القدس، مثل رام الله، مثل بيت لحم، هاي المناطق كلها. فصدقا انتبهوا كتير منيح على أولادكم. الأولاد ما بيكونوا عارفين إذا عادي مثلا يخففوا لباس أو يتقلوا لباس، إذا أشتت كيف يتحول لبسهم. فهذه كلها لازم تاخدوها بعين الاعتبار علشان تحافظوا على صحة أبنائكم وأولادكم. فبنحكي الله يحمي الجميع يا رب. فصباح الخير لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. أهنا في طول كرم أكيد مشتاقين لأجواء الشتاء، صراحة مشتاقين لأجواء الشتاء، لأنه بنحكي الأجواء شتوية كانت مبارح، وهالفيضانات وهالمطر ما شاء الله عماله، وخاصة المناطق اللي بتكون عالية اللي بيكون فيها نزول شكل المي وهي نازلة ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله يا رب اللهم صيبا نافعا تنفع فيها الأرض وتنفع في قلوب العبادة يا رب العالمين. مفترض يكون وأيان رئيس بلدية قصرة سيد عبد العظيم وادي، لكن ما بنعرف كيف ظروفه. إن شاء الله ربي بالتوفيق لإله، لحتى نحكي عن شو اللي عماله بيصير بقصرة، شو اللي عماله بيصير بقصرة من حصار للمنازل، اعتداءات من قبل المستوطنين. بدنا نعرف كل التفاصيل، وخاصة أنه كان في هناك اتصال وتواصل ما بين رئيس الوزراء وأهلنا في قصرة، لحتى يكون رسالة اطمئنان ودعم وإسناد ووقوف جنبا إلى جنب مع أهلنا في قصرة الحبيبة. الله يحماهم، يبعد عنهم كل شر وكل سوء. خاصة بصراحة يا جماعة لما احنا بنحكي كثير من المناطق بتتعرض لانتهاكات المواطنين لانتهاكات المستوطنين عفوا والاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي بتكون ظروفهم صعبة، لكن اللي عماله تعرض لقسرة صعب وقاسي على الأهالي كلهم. بنحكي مش بس عن حصار، بنحكي عن اعتداءات المستوطنين. الله يحمي كل أهلنا وكل ناسنا في قصرة وفي كثير من المناطق. لما احنا مشاهدينا الكرام نحكي عن اعتداءات وتفاصيل كثيرة بصراحة، ثلاث عائلات فلسطينية في منطقة راس العين في قصرة تتعرض لحصار من المستوطنين، بنحكي عن 15 شخص تقريبا. بنحكي عن كيف أحوال أهلنا في قصرة نتيجة هذه الاعتداءات، كيف الوضع المعيشي اليومي لهم خلال هاي الأيام وخلال هذه الظروف اللي بمروا فيها. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم للحديث من جديد مع السيد عبد العظيم. فاصل من مواصلة.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، وصباح الحركة وفي الحركة بركة، وبدأت الأهل والمواطنين تتحرك لأشغالها ولأعمالها، كان الله بعون الجميع. من المتابعات الإخبارية خليني أذكركم فيها، جيش الاحتلال الإسرائيلي بيواصل خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 312 في مختلف مناطق قطاع غزة. أدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية لاستشهاد مواطن، إصابة عدد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق القطاع. المواطن محمد بشير أبو عرمان تم الإعلان عن ارتقائه برصاص الاحتلال شمال مخيم انصراط وسط قطاع غزة، كما تم الإعلان عن إصابة 2 من المواطنين برصاص رافعات الاحتلال بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وكمان أصيب 3 مواطنين أحدهم بجراح خطيرة باستهداف دراجة نارية بدير البلح. طائرات الاستطلاع أطلقت صاروخ واحد على الأقل صوب دراجة نارية على طريق صلاح الدين بمحاذاة دير البلح، ما أسفر عن إصابة قائدها بجروح بالغة وإصابة 2 من المارة. أما في خان يونس، دبابات الاحتلال قصفت مخزن وسط المدينة مع سقوط عدة قذائف مدفعية وقنابل دخانية، كما شن طيران الاحتلال غارتين جنوب المدينة. إطلاق النار المتواصل أدى لإصابة مصاب طفل قرب المستشفى الأردني، واثنين من المصابين من محيط دوار أبو حميد. أما فجر اليوم الاحتلال جدد قصف المدفعي على الأحياء الشرقية لمدينة غزة. في سياق متصل، قوات الاحتلال اعتقلت 3 من سائقي شاحنات المساعدات قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، وهم عياد مريش، زايد عبد العال، إبراهيم أبو جرادة. كمان احتجزت قوات الاحتلال أكثر من 100 سائق حققت معهم ميدانيا قبل اعتقال 3 وإطلاق سراح البقية. أما بما يتعلق بالإحصائيات، عدد من وصل مشافي وزارة الصحة خلال 48 ساعة الماضية 2 و14 إصابة. منذ وقف إطلاق النار 11 من أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 1262 شهيد، إضافة إلى 4168 مصاب، وإجمالي حالات الانتشال 808 شهداء. بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر عام 2023 73,391 شهيدا، أما عدد المصابين 174,000 مصاب و 17 رقم طويل يا جماعة، خلينا نحكي عن 174,000 مصاب و 280 مصابة. وأيضا في المتابعات الإخبارية مشاهدينا ومتابعينا، بما يتعلق بنقابة الصحفيين الفلسطينيين اللي أكدت على استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الحالة الصحفية الفلسطينية بكافة وسائل القمع اللي وصلت لحد القتل. أما من أبرز المتابعات على صعيد الشأن الإسرائيلي، حزب مكان لنا جميعا أعلن انضمام أبراهام بورغ الرئيس السابق للكنيست إلى صفوفه وخوض الانتخابات المقبلة للكنيست ضمن قائمته. كان بورك قد شغل سابقا عضوية الكنيسة عن حزب العمل، كما تولى رئاسة الوكالة اليهودية. وبيجي انضمام بورك في وقت بتتواصل فيه الاتصالات لتوحيد حزب مكان لنا جميعا مع أحزاب أخرى قبيل الانتخابات. وفي هذا السياق التقى أعضاء من الحزب هذا الأسبوع ممثلين عن الحركة العربية للتغيير تعال في مدينة الطيبة في ظل الأزمة المحيطة بتشكيل القائمة المشتركة، كما التقى ممثلو الحزب قبل نحو أسبوعين أعضاء في لجنة الوفاق قبيل نشر اللجنة تصورها بشأن تشكيل القائمة المستمرة. طيب احنا اليوم ان شاء الله مشاهدينا ومتابعينا. رح نوافيكم أكيد بكل التفاصيل الإخبارية، لكن من خلال برنامجنا ومن خلال إطلالاتنا الصباحية. من جديد بدي أرجع لما يتعلق بموضوع القرطاسية وتكاليف المدارس والرواتب. إحنا كموظفين حكوميين، خلينا نحكي عن الموظفين الحكوميين، الموظفة كيف شكل أيامه وحياته المعيشية بالفترة الأخيرة؟ صعبة، وإن كان عنده مصدر دخل تاني، حتى لو كان عنده مصدر دخل تاني هو غير قادر إنه يلبي كل احتياجات بيته وعائلته وأفراد بيته، وبالإضافة إلى أفراد العائلة. وكمان إحنا جايين على واحدة من المناسبات المهمة ألا وهي عودة المدارس. هل يا ترى الموظف الحكومي قادر اليوم مع أوضاع الرواتب إنه يجيب لأولاده التنين والتلاتة والأربعة قرطاسية لإلهم جميعا، حتى لو كانت بأقل التكاليف وبأقل الأسعار؟ هاي سؤال موجه للموظف الحكومي اللي عماله بيسمعنا حاليا من خلال المذياع. هل أنت عزيز الموظف قادر على أنك تجيب كل احتياجات أبنائك من القرطاسية مع عودة المدارس؟ يعني شنطة جديدة، يعني دفاتر جديدة، لام جديدة، محاي وبراي وهلم جر. وهذه من ناحية القرطاسية. مستلزمات العودة للمدارس، بدنا حذاء جديد أجلكم الله، وبدنا لبس جديد، وبدنا زي مدرسي جديد. أنت قادر كموظف حكومي تلبي كل هاي الاحتياجات؟ وهذا غير عن الرسوم اللي بيدفعوها مع بداية المدرسة، وغير عن بما يتعلق بموضوع الكتب بيدفع عليها كمان يمكن رسوم وهلم جر. هاد للموظف الحكومي. العامل اللي كان يشتغل بالداخل فلسطين المحتل وثلاث سنين قاعد بدون أي مصدر دخل وما دخل عليه شكل، وهلأ حاليا قاعد بيشتغل شغل يمكن هو بيعرف يشتغله ما بيعرف يشتغله، تعلم له صنعة جديدة بأقل مصدر دخل، خلينا نحكي لو 50 شيكل باليوم، 50 شيكل قادر هذا الشخص إنه يجيب فيها احتياجات كل بيته؟ ربطة خبز مع احتياجات طبخة النهار بتطلع مديون كمان فوق 50 شيكل. قادر اليوم أنت تجيب كل مستلزمات العودة للمدارس والقرطاسية، خاصة إذا كان عندك 3-4، وخاصة إذا كان كمان ابنك بدي يروح على الروضة أو على الحضانة؟ قول الحضانة معلش يسهلها رب العالمين. إذا بدي يروح على الروضة بدك تدفع قسط شهري للروضة، لأن الروضة مش زي المدرسة الحكومية وهلم جر. وكمان إذا أنت كنت موظف قطاع خاص، راتبك يا ترى اللي تقلص أو اللي نقص منه لأنه ما في هالشغل زي أول، لأنه الأشغال صعبة، وصاحب المنشأة الخاصة ما بده يفنش عدد موظفينه من مؤسسات إدارية، إحنا بنحكي بالقطاع الخاص بس، مع بس يعني قلل ساعات العمل وبالتالي نقص الأجر. هذا كله كمان بيخليك قادر إنك أنت تشتري وتوفر كل احتياجات أولادك لعودة المدارس، وتوفي احتياجات بيتك، تدفع الفواتير اللي عليك من كهرباء، من نت، من مي، تجيب مستلزمات بيتك الأساسية من مونة، من غيرها. إذا بدنا نحكي كمان لا سمح الله، لا سمح الله عندكم حدا مريض في العيلة وبدك تجيب له أدوية شهرية، إذا كان مريض أمراض مزمنة، أو إذا كان مريض لا سمح الله بحاجة لدواء لتكلفة كبيرة، التاجر الفلسطيني اليوم قادر إنك تجيب يا ترى كل مستلزمات أولادك؟ خاصة إحنا بظل هالظروف اللي بنعيشها، وخاصة إحنا بنحكي عن تجارنا في مدينة طول كرم، هل كلهم قادرين على إنهم يجيبوا؟ المقتدر بيحكي لك أنا ما بدي أجيب قرطاسية لأولادي كلها، لأنه أصلا إحنا مش عارفين راسنا من رجلينا بشكل العام الدراسة الجديد، هو جاهي ولا هو إلكتروني ولا هو تعليم مفتوح ولا هو كيف وكيف وكيف وكيف. فكل هاي الأسئلة والاستفسارات إحنا اليوم بنحكيها وبنناقش فيها. أنا ما بجيبها من بنات أفكاري، أنا بجيبها من الواقع اللي إحنا عمالنا بنمر فيه في بلادنا الحبيبة اليوم. إحنا اليوم بنحكي عن واقع بصراحة، بدناش مستلزمات مدارس وبدناش قرطاسية، وما حدا رح يجي يطلع على حدا، وأنا بحكي لكم إياها. واوعوا تفكروا انه انا اذا ابني ما جبت له بوت جديد او بنطلون جديد او بلوز جديدة ممكن اقلل من شأنه وقيمته. بالعكس، انا بعلي من شأنه وقيمته لما اتابع معاه دروسه واخليه الاول على الصف. هون الكل بيصير يتطلع عليه. اما اذا احنا بدنا نحكي المستلزمات والقرطاسية ممكن تكون عائق قدام اولادنا عشان ما يكملوا التعليم او ما يكون التعليم الكويس والصحيح، لا، بحكي تعليم أولادنا أولاً ثم أولاً ثم أولاً، ومن بعدها كل ومن بعدها أي شيء ممكن إحنا نحكي فيه. التعليم والصحة هدول قطاعين لا يمكن إنه يكون في أي تقصير فيهم، لا يمكن يكون إنه في تغيير أي شكل من أشكال هالقطاعين. وبدنا نحكي عن التعليم بالتوازي، في عنا القطاع الصحي. القطاع الصحي كثير من المرضى للأسف مش متوفر عندهم الأدوية اللي هم بأمس الحاجة لإلها، وخاصة لما بنحكي أدوية للأمراض النادرة، الأمراض اللي تكون تكلفتها، تكلفة الأدوية اللي إلها باهظة الثمن، غير متوفرة أصلا إلا من خلال وزارة الصحة والمستشفيات، بتكون غير متوفرة في الصيدليات لأنه بتكون أدوية نادرة وبتكون بتم توفيرها فقط من خلال وزارة الصحة وإعطائها بجرعات معينة لهذا المريض أو لهذه المريضة. فكيف الشكل والحال الصحية لهالمرضى اللي للأسف من أشهر مش قادرين يوفروا هذه الأدوية؟ تخيلوا كيف واقعنا، تخيلوا قديش إحنا واصلين لمرحلة صعبة جدا. الله يكون بالعون، الله يكون بالعون. الأمر والأدهى من هذا كله والمصيبة إنه اليوم لما إحنا بنحكي عن التقارير الإسرائيلية اللي بتكشف إنه أزمة الشيكل بالعلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية مش مجرد مشكلة مصرفية، تحولت لورقة سياسية في يد وزير المالية سموتريتش. لما احنا بنحكي في وقت بتحذر فيه اوساط في الجيش الاسرائيلي من اقتراب الضفة الغربية من نقطة انفجار نتيجة تزامن عنف المستوطنين مع التدهور الاقتصادي وغيرها من هذه الاسباب، مقال للمحلل الاسرائيلي نداف ايال في يدعوت احرنوت، حسب هذا المقال كتب: يخشى الجيش من تدهور واسع في الضفة، فيما يرى جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك أنه منع انهيار السلطة الفلسطينية بيخدم مصلحة أمنية إسرائيلية حتى وإن كان أقل تشاؤما من الجيش بشأن احتمال انفجار فوري. يعني قديش إحنا اليوم عايشين بواقع مرير، عايشين بواقع صعب جدا. نتيجة انفراجتنا رح يكون في هناك بالمقابل ندفع الثمن كثير من خلال التوسع الاستيطاني اللي عماله بيستخدم سموتريتش هذا الملف، وشريان الشيكل بقايدنا فيه من خلال الاستيطان. الله يحمل كل، الله يفرجها علينا، خففها علينا ويهونها علينا يا رب. يا رب لما اليوم احنا بنحكي عن كثير من اهلنا، ناسنا بيتعرضوا لهاي الاشكاليات، بيتعرضوا لهاي الظروف الصعبة، بيتعرضوا للاعتداءات، بيتعرضوا للاقتحامات، بيتعرضوا للحصار. يعني على سبيل المثال والساعات النهائية والأخيرة ما بيتعرضوا لإله اهلنا في قصرة، اهلنا في قصرة. اليوم احنا بنحكي متابعينا ومشاهدينا الكرام، أهلنا في قصرى اليوم عمالهم بيعانوا الويلات من خلال الحصار اللي بيفرضه المستوطنين على أهالي البلدة. كيف الواقع المعيشي اليومي اللي بيعيشوا أهلنا في قصرى؟ كل هاي التفاصيل إن شاء الله رح نحاول من جديد إنه نطرحها ونحكيها مع رئيس بلدية قصرى. الرسائل اللي عملها بتوصلنا: صباح الخير، صباح الفجر الجديد، صباح الخير لأسرة طلت فجر، وصباح الخير لكل العاملين في هذا البرنامج الرائع. أشكركم جزيل الشكر على هذا العمل الرائع، وأتمنى لكم نهارا سعيدا مليئا بالخير والبركة من وجدي الجابي. صباح الخير أستاذ وجدي، صبحك وربحك بكل الخير، كل التحية والاحترام، هذا واجبنا دائما أنه نقدم الأفضل لكل أهلنا ومحبينا. لا تنسوا الرسائل النصية على الرقم 0926849. هذه الاتصالات الهاتفية. أما المشاركات النصية بتكون على الرقم 0097059904990. خلونا نرجع من جديد ل قسرة ونحكي عن التفاصيل والاعتداءات اللي بيواجهوها أهالينا في قسرة من قبل المستوطنين. هالبلد اللي بتعيش في الأونة الأخيرة تصعيد جديد، مش بس فقط تصعيد من خلال اعتداء على الأراضي والمزارعين، بالعكس وصل إلى حد المنازل ودور العبادة، محاصرة عائلات داخل منازلها. تعال نتحدث أكثر عن تفاصيل ما يجري على الأرض والواقع لأوضاع أهلنا في قسرة مع رئيس بلدية قسرة السيد عبد العظيم وادي. يسعد صباحك أستاذ عبد العظيم.
1: أسعد الله صباحك وصباح كل المستمعين الفلسطينيين بكل شموخ وكرامة وأمل بإذن الله.
0: إن شاء الله. ضعنا في بداية الحديث عن المشاهد بصورة ما يحدث في قسرة اليوم، ما الذي يجري على الأرض تحديدا؟ إيش هي آخر التطورات اللي سجلتوها في البلدة خلال الساعات الأخيرة؟
1: يعني خلال الساعات الأخيرة توجهت طواقم المجلس البلدي فريق الكهرباء والمياه حتى تقوم بإعادة التيار الكهربائي وخط المياه للمنازل المحاصرة. للأسف وهذا دخل الأسبوع الثاني على هذا الحصار، وأنا من هذا المنبر الحر أنا بطلب من الجميع أن يشاركنا في فك الحصار عن ثلاث عائلات هذه اللي محجوزة على جبل راس العين في قسرة بكف صمت بكف هدوء. اليوم عندي بكرة عندك، أنا بطلب من الجميع أنه يعلي الصوت حتى أنه نقدر نحرر هذه العائلات المسكينة اللي هي حاليا مبعدة ومعزولة كليا عن أهلها وعن عائلاتها في بلدة قسرة. لكن للأسف عندما دخلت طواقم المياه والكهرباء للعمل تفاجأنا أنه باعتداء مباشر من قبل المستوطنين على فريق المياه التابع لبلدية قسرة، وقاموا بالانسحاب دون إعادة شبك خط المياه. وفريق الكهرباء بفضل الله تمكن من إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع طويل عن هذه المنازل، لكن للأسف النهاية أيضا كانت احتجاز الجيش لطواقم الكهرباء لعدة ساعات وقاموا بضربهم والتنكيل فيهم. وهنا أنا بشعر بالفخر الكبير أنه لما بيشاهدوا أبنائنا وأسرنا اللي محجوزين ومحاصرين في راس العين بيقوموا بالاتصال علي بعد ما شاهدوا على الإعلام أنه تم الاعتداء على طواقم المي والكهرباء، بيحكوا لي أنه ما تخاطر في أهلنا كثير وتوديهم مشان تشبك لنا مي وكهرباء. هنا أنا بشعر في التقصير المطلق، أنه يعني ناس محاصرين بيرفعوا في معنوياتنا وهم محاصرين ومعزولين كليا، دخل الأسبوع الثاني في هذا الحصار.
0: الأسبوع الثاني، فمعناها بدنا نعرف من خلالك عن طبيعة الحياة اليومية المعيشية اللي بيعيشوها الأهالي واللي بيعيشوها المحاصرين نتيجة كل ما تمر فيه البلدة اليوم، هاي الظروف الصعبة الغير مسبوقة.
1: يعني قسرة من 2011 لغاية اللحظة الحالية قدمت 11 شهيد، انحرك فيها 47 منشأة ما بين حرق كلي لمنازل وحرق جزئي، تم حرق مسجد النورين، تم حرق مسجد الرحمة. حقيقة يعني حديث يطول عن معاناة بلدة قسرة مع المستوطنين. أنا لما بتحدث عني شخصي أنا بطلت أقدر أتحمل أني أحمل أخرى شهداء أكثر. أنا حملت على كتفي 11 شهيد في بلدة قسرة، ولا واحد منهم هجم على المستوطنة مع قنبلة أو مع سلاح، هم دائما بدافعوا. كل شهدائنا سقطوا داخل بلدة قسرة دفاع عن أرض قسرة، عن حقوقهم. هذه المنازل المحاصرة في جبل راس العين شو سوت لهم؟ شو عملت لهم؟ جبل راس العين في بلدة قسرة مصنف منطقة باء، أقرب مستوطن عليه بتبعد آلاف الأمطار عن أقرب مستوطن في محيط بلدة قسرة. أنا بقول إنه قسرة ستبقى بإذن الله تعالى شامخة بأهلها صامدة رغم الألم والوجع اللي بيعيشوه. اللي ما عندوش شهيد في قسرة عنده جريح، واللي ما عندوش جريح عنده أسير، واللي عدم المؤاخذة إحنا فلاحين لكن أصبحنا بنسكن في جو المدينة، لأنه فلاح ما ظللوش زيتون، ما ظللوش زعتر، ما ظللوش ميرمية. الاستيطان الرعوي قضى على كل شيء في محيط بلدة قسرة، ما اكتفاش في مناطق سي اللي سيطر عليها وساعدته الإدارة المدنية في طردنا من مناطق سي، ما حرثناش أرضنا، ما جديناش زيتوننا. اللي كان يسوي 40 تنكة زيت سرق 5 تنكات السنة بصراحة سركة. أنا أول مرة بشوف واحد بسرق نفسه. المزارع الفلسطيني لما بروح أجداد الزيتون لازم يساوي كلاية بندورة، لازم يعمل إبريك الشاي على الحطب، لكن للأسف أصبحنا نأخذ واحد من أولادنا حتى يراقبنا. أجوا المستوطنين أو مجوش، وإذا مجوش المستوطنين بيجي بطردنا بيقول لنا هذه المنطقة خارج التنسيق. يعني إحنا فلاحين بدون زعتر، بدون ميرمية، بدون زيتون، شو بتسوى حياتنا؟
0: وللأسف بنحكي عن واقع صعب ومرير، تغيرت وتبدلت في الأحوال نتيجة هذه الاعتداءات ونتيجة هذه السياسة. وانت ذكرت نقطة جدا مهمة، احنا اعتمادنا الأساسي والرئيسي على موسم الزيتون كمزارعين هو مصدر دخل سنوي الشهري سنوي، لكن اليوم لما نحرم كمزارعين من الوصول لأراضينا، نحرم من قطف أشجار الزيتون، نحرم من هذا الموسم نتيجة اعتداء المستوطنين على أشجار الزيتون من خلال تكسيرها وتخريبها وتدميرها. اليوم كيف حال المزارع الفلسطيني وإحنا بنحكي تقريبا شهر بيفصلنا عن هذا الموسم السنوي اللي المزارع بيعتمد عليه، مش بس مصدر دخل سنوي. بنحكي زمان أستاذ عبد العظيم يعني أكد لي على هالمعلومة صحيحة أو لا، إنه المزارع كان بيوفر مصدر دخل كامل لعائلته طيلة السنة، وبيجوز أولاده وبيبني لهم كمان من هالموسم، بس اليوم يعني مش قادر يوصل حتى لأرضه.
1: يعني أنا بأكد على كلامك، يعني بصراحة الفلاح الفلسطيني كان يستنى غنماته مشان يولدن ويكبرن خرفانهن، مشان يبيعهن ودرس بنته في الجامعة، كان يبيع تنكة الزيت برضه مشان يدرس بنته ودرس ابنه، مشان زي ما تفضلت يجيب ذهبات لكنته ويفرح. لكن اليوم للأسف هذا المصدر تم قطعه كليا، وهناك تطور، أنا بأكد تطور في برنامج الاعتداء والإجرام لدى المستوطنين. سيطروا على الغور، سيطروا على ينابيع المياه، سيطروا على مناطق سي، حاليا بيضغطوا علينا في مناطق باء. أفشى ما أفشى أنه يعني يستمر هذا الحصار والضغط على المواطنين. والهدف من كل هذا المشروع الاستيطان الرعوي للأسف عند المستوطنين حقق ما لم تحققه الإدارة المدنية. الإدارة المدنية الإسرائيلية كانت تيجي تعطي إخطار، تعطي وقف عمل، تعطي وقت معين حتى إنك تحتج، لكن المستوطن اليوم بيجي هو غنماته بتلاقيه جنب البيت، برعى في حديقة المنزل، ما خلاش زيتون، سواها صحراء
0: للأسف. طيب اليوم الاعتداءات مش بس على الأراضي، الاعتداءات حتى طالت دور العبادة، هذه كمان يعني تصاعد خطير على وضع الأهالي. اليوم لما إحنا بنحكي صدقا، المواطن في قصرة صار بيخشى على حياته داخل منزله، مش بس وهو موجود في أرضه.
1: أختي الكريمة، أصبح طموح المواطن، إحنا كمجلس بلدي بالعشرات بيجونا الناس، شو بدك؟ بدهم مش لاملعب، ولا بدهم تطوير عيادي، ولا بدهم منتزه. صار طلبهم وطموحهم للأسف بدنا توفروا لنا سياج، بدنا توفروا لنا حماية للشبابيك، بدنا طفاية للحريق. هاي مطالب، هاي حياة. يعني إحنا حقيقة للأسف أصبحنا يعني بنسجن حالنا في إيدنا
0: للأسف، والواقع جدا خطير. اليوم بما يتعلق بتحركاتكم وتنقلاتكم من البلدة لخارجها والعكس، كيف الأوضاع بتكون؟
1: يعني أنا بشكرك على هذا السؤال، لأنه إحنا بوابتنا الرئيسية مع محافظات الضفة الغربية ومحافظات نابلس العزيزة على قلوبنا مغلقة من 12 أكتوبر 23، من وقت الحرب لليوم وهي مغلقة. كثير نادينا وكثير رفعنا صوتنا للارتباط المدني والعسكري، ليش هاي الطريق مسكرة؟ إحنا ليش نسلك طرق بديلة؟ نروح على طرق أخرى؟ رسوم المواصلات كانت لأبنائنا وأهلنا في بالذهاب لمحافظة نابلس 9 شيكل، اليوم 21 شيكل. ليه؟ بكفي، يجب أن ينفك هذا الحصار القديم الحديث على بيوتنا في راس العين. الحركة في كسرى كلها أليمة جدا، المحلات التجارية، الشارع الرئيسي، كل المحلات التجارية فيه تسكرت، هذا أثر على الوضع الاقتصادي. في ناس للأسف يعني حاليا تركوا مهنتهم الأساسية اللي هي التجارة وراحوا للعمل بأمور أخرى، لأنه هذا الشارع تم إغلاقه.
0: يعني راس العين هذه، هذا الأمر بالنسبة لكم كأهالي قصرة هو من المواضيع اللي لها أهمية وأهمية خاصة جدا. اليوم أكيد. المزارع وضعه صعب، المواطن داخل بيته كمان وضعه صعب، مطالب الأهالي في قصر اليوم من المجلس هي أنه يكون في حماية أكثر لمنازلهم لأبنائهم، حتى يعني لما بنحكي عن الوضع الطبيعي والعادي للأهالي أنه يكونوا متواجدين بالشوارع، متواجدين حوالين منازلهم في أراضيهم بأمان، لكن اليوم الأهالي في قصرة بيخافوا على أولادهم، بيخشوا من أي اعتداء من قبل المستوطنين، خاصة في ظل هذه الاعتداءات المتصاعدة على كثير من المناطق، وما شفناه يوم أمس نتيجة الرصاص الطائش من المستوطنين وما تعرض له الممرض محمد، تعرض إلى إصابة بالغة الخطورة أثرت على وضعه الصحي. الله يكون بعون كل أهلنا في كل مناطق الضفة الغربية اللي بتتعرض ل هذه الاعتداءات المتصاعدة. كلمتكم كمجلس بلدي في قصر الأستاذ عبد العظيم.
1: يعني أنا أولا بتمنى فك الحصار بأسرع وقت ممكن، بطلب من وزارة الخارجية عندنا في فلسطين إنها تتحرك وتنقل معاناتنا لكل دول العالم، سفراءنا اللي موجودين في كل الدول بطلب منهم برضو نقل هذه المعاناة اللي بيعيشوها أهلنا في بلدة قصرة، وبطلب أيضا من وزير الداخلية عندنا في فلسطين أيضا إنه ياريت إنه يعني قصرة يكون في تحرك سريع لفك هذا الحصار عن عائلاتنا اللي محجوزة على جبل راس العين منذ أكثر من أسبوع.
0: أشكرك كل الشكر رئيس بلدية قصرة سيد عبد العظيم وادي، يسعد صباحك يا رب، وبالسلام لأهلنا وناسنا وأبنائنا المحاصرين في هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين، نسأل السلامة لكل أهلنا في مختلف مناطق الضفة الغربية. كل التحية لكل أهلنا في قصرة، في قرية أم صفا، في المغير، في كثير من المناطق، في سنجل وغيرها وغيراتها من هالمناطق اللي دائما ما تتعرض بشكل مستمر إلى اعتداءات المستوطنين اللي لا تحمد عقباها، للأسف بيكون دائما ضحاياها أبنائنا وشهدائنا، فكان الله بعون كل أهلنا في فلسطين الحبيبة. خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل مشاهدينا راجعين نحكي عن واحدة من المواضيع المهمة لصباح اليوم، ألا وهو المخدرات، هذه الظاهرة كيف ممكن نحمي أبنائنا من فخها. فاصل ونواصل.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في متابعة كل محطاتنا لهذا الصباح، صباح نهار اليوم الأحد، وإحنا بنحكي مع اقتراب عودة أبنائنا لمقاعد الدراسة. مش فقط بتكون الاستعدادات الأسرة على شراء القرطاسية والزي المدرسي، في استعدادات من نوع آخر بتكون ما بتقل أهمية، هي كيف نحمي أبنائنا من المخاطر اللي ممكن يواجهوها داخل محيطهم الاجتماعي. المخدرات واحدة من أخطر هذه المخاطر، خصوصا أنه طريق الوصول أو طرق الوصول لإلها والأساليب للترويج لإلها تغيرت عن سابقا. إحنا بنحكي الأمر ببلش أحيانا من باب الفضول أو من باب التجربة أو حتى من خلال تناول مادة مجهولة المصدر. لهيك إحنا اليوم كنا معنيين أنه نفتح هذا الملف مع مدير مكافحة المخدرات لنتحدث أكثر عن أنواع المخدرات، أساليب استدراج أبنائنا، مخاطر تناول الأدوية من دون وصفة، كيف ممكن للأهل يكتشفوا مؤشرات الخطر ويتعاملوا معها بأسرع وقت ممكن، والأهم كيف نحصن أبنائنا بالوعي قبل ما يوقعوا بهذا الفخ ويكونوا ضمن دائرة الأمان. خلونا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ونناقشه مع ضيفنا سيادة العقيد سليم خريشي مدير مكافحة المخدرات نابلس. صباح الخير سيادة العقيد.
1: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين والمشاهدين.
0: صباحك بكل الخير. يعني اليوم لما احنا بنحكي عن الصورة العامة، كيف ممكن نتحدث عن المخدرات اليوم؟ إلى أي درجة أصبح هذا الموضوع خطير على أبنائنا، وخصوصا بصراحة على فئة المراهقين وطلاب المدارس؟
1: يعني آفة المخدرات دائما احنا بنحكي انه هي ظاهرة موجودة في كل مجتمعات العالم، واحنا جزء من هذا المجتمع العالمي، لكن احنا في فلسطين يعني المشكلة أنها مش ظاهرة بشكل كبير، مش متفاقمة، لأنه في هناك ضوابط عندنا، ضوابط دينية واجتماعية بتحسن السلوك. وإحنا دائما نحكي أنه مدارسنا بشكل عام هي مدارسنا خالية من المخدرات. بين الفينة والأخرى بنسمع أنه والله في كاندي معينة أو مواد للأطفال بتم تناولها فيها مواد مخدرة، هذا الكلام بيكون بالغالب هو إشاعات ومش موجود. ايضا نؤكد انه جامعاتنا ايضا خاليه وفيها حالات فرديه في تعاطي المخدرات. احنا بعد حرب 7 اكتوبر في غزه وفقدان العديد من الاشخاص عملهم ومصادر رزقهم في مناطقنا والضائقه الاقتصاديه اللي موجوده في مناطقنا، توجهت كثير من شبابنا باتجاه تعاطي المخدرات، معتقدين انه تعاطي المخدرات بخفف عليهم ازماتهم وما بمروا فيه من ضائقات ووضع نفسي سيء، لكن للأسف هي بتزيد الأمور تعقيدا وسوءا.
0: يعني احنا بصراحة بنحكي عن قلق ممكن يكون محيط بالأهالي، خاصة أنه بمرحلة المراهقة، مرحلة المراهقة يمكن يكون صعب شوية على الأهالي هذه المرحلة أنهم يسيطروا بشكل كامل على أولادهم. اليوم دائما بنسمع أنه ديروا بالكم من أي شيء غريب، ديروا بالكم ما تاكلوا عند حدا، ما تشربوا من حدا. اليوم الأهالي عندهم دائما هذا الخوف، الأولاد بهذا السن بيحبوا العناد شوي، فكيف ممكن يتعاملوا الأهالي بجانب التوعية مع أبنائهم بما يتعلق بموضوع أخذ الحيطة والحذر

0: المحاذير لازم ناخذها باستمرار. احنا حتى على صعيد الادويه هناك ادويه مراقبه لا تصرف الا بوصفه طبيه، وهي تصنف من انواع المخدرات اذا كان في سوء استخدام لها، مثل دواء اللاريكا والترامال وهذه المجموعه والزلديار. بمعنى اذا شخص بياخذ هذا الدواء ضمن وصفه طبيه وارشادات طبيب، ما بصير شخص اخر ياخذ منه ويجربه او يعني يستخدمه لاي سبب اخر. ودائما احنا بنحكي لابنائنا خاصه في الجيل الصغير في المدارس انه لا تجرب شيء انت ما بتعرفه، لا تاخذ اي نوع من انواع الدواء او الحبوب انت ما بتعرفه، وتحديدا من شخص ما بتعرفه. ودائما احنا بنؤكد للاهل انه ضروره رقابتنا لاولادنا، ضروره نعرف احنا اولادنا مع مين بيمشوا، مين اصدقائهم، لانه اصدقاء السوء هم في الدرجه الاولى اول طريق لتعاطي المخدرات. ثاني طريق وهو مهم ايضا التدخين، اذا احنا جنبنا اولادنا التدخين وجنبنا اولادنا أصدقاء السوء إحنا تجنبنا الشيء الكثير وبعدنا الخطر بشكل كبير عن أولادنا. دائما إحنا بنحكي للأهل أعطي جزء من وقتك لأولادك، أعطي إرشادات، اعرف مع مين بيمشي، اعرف وين بيروح، اعرف يعني إذا روح بساعات متأخرة في الليل. لازم نكون في عنا مراقبة لسلوك أولادنا، لازم نكون نبذل جهد أكبر معهم. إحنا البيت هو الحصن الأول والحصن الحامي الأول لأولادنا من وقوعهم في المخدرات. لذلك العبء الأول والأكبر دائما على الأسرة والأهل في حماية أولادهم. دائما إحنا نراقبهم زي ما حكينا، نعرف مع مين بيمشوا، نعرف حتى مواردهم المالية إذا كان معاه فلوس أو ما معاه فلوس، نراقب السلوك بشكل عام. إحنا قادرين نعرف أي تغيير بحصل في سلوك أولادنا، قادرين نعرف أولادنا شو المتغيرات اللي بتطرأ عليهم يوميا. إحنا المفروض إذا كنا الأهل، للأسف إحنا خلينا نحكي الأهل هذه الأيام مش كثير متفرغين لأولادهم وراقبتهم، نحكي عن ظروف العمل، عن ظروف الاقتصادية، ففي شوية إهمال من بعض العائلات، وهذا الإهمال هو اللي بيؤدي إلى وقوع الأولاد في تعاطي المخدرات، مش بس تعاطي المخدرات، في كثير مشاكل اجتماعية.
1: طب ممكن نحكي أنه اليوم القاعدة الذهبية لازم يحافظ عليها كل طالب، وممكن نحكي أنه هي ببساطة أنه ما يتناول أي شيء مجهول المصدر مهما كان الشخص اللي بيقدم له أو مين ما كان الشخص اللي بيقدم له هذا الشيء.
0: إحنا بالضرورة هذه نقطة مهمة دائما خاصة في الجيل المبكر، إحنا ما نأخذ أي شيء من شخص سواء كان صديق أو غريب، ما نجرب بالأخص الأدوية والتدخين. وإحنا المثل الشعبي بيحكي نقطة مهمة، الصاحب ساحب.
1: صح.
0: بالمجمل المتعاطي المخدرات وبيعتبر حاله شخص شاذ وغريب عن المجتمع والمحيط الموجود حواليه. لذلك هو معني كل من هم حوله يكونوا متعاطي مخدرات مثله، حتى يكون هو شخص يعني ضمن البيئة المحيطة فيه وهو مش غريب عنها. لذلك دائما تبدأ المخدرات من خلال الأصدقاء، إذا إحنا راقبنا أصدقائنا أبعدنا عن أي شخص بنعتقد أنه متعاطي أو سلوكه غير سوي، إحنا حمينا أنفسنا وحمينا أبنائنا.
1: أنت ذكرت
0: ذكرت
1: نقطة جدا مهمة، التدخين. طلاب بسن المراهقة بيكونوا نعرف يعني إحنا من زمان إنه بدهم يجربوا سيجارة، بدهم خد جرب لك هالسيجارة، ما هو ما حدا شايف، إحنا ما حدا متابعنا، هاي السيجارة أخذتها من باكيت والدي أو من باكيت أخوي الكبير. بس الطالب ما بيكون بيعرف عن جد شو مصدر هذه السيجارة، شو اللي موجود بداخلها. فهذه أكبر نقطة لازم أنا برأيي إنه الأهالي يركزوا عليها. السجائر كمان ممكن تكون فخ كبير لأولادنا، يعني سيجارة ورا التانية، فضول التجربة ممكن للأسف يخلي طريق ابننا مش صح.
0: احنا دائما نحكي انه نبعد أولادنا عن التأخير لدرجة الأولى، لأنه معظم أنواع المخدرات هي مواد تدخل في الدخان وبتم تعاطيها من خلال التدخين. نحمي أولادنا من التدخين أولا، ومن حتى لو كانت سيجارة فعلا هي مضمونة من باكيت، إحنا ما بدنا نوقع في هذا الطريق من الأساس. إذا تجنبنا التدخين تجنبنا كثير شغلات. لكن إذا كان الشخص مدخن، مهم جدا نعرف السيجارة هذه من وين، مهم جدا نعرف شو مصدرها، شو موجود في داخلها. لذلك ما في تجربة في عالم المخدرات المرة الأولى قد تكون هي الأخيرة كمان.
1: صحيح.
0: يعني في أشخاص ما بيحتمل التعاطي من أول مرة، بتكون آثارها الصحية عليه كبيرة جدا، ممكن يدخل المستشفى، ممكن يفارق الحياة. إحنا في أشخاص يفارقوا الحياة لكن يعني باستمرار سواء في العالم ولا في عنا بسبب جرعات المخدرات الزائدة وغيره. لذلك التدخين دائما إحنا بنركز عليه، التدخين نحمي أولادنا من التدخين.

0: تعتمد عن هذا الطريق، احنا قطعنا جزء كبير في الحماية من المخدرات. ودائما وابدا القاعدة الذهبية في المخدرات، ما في تجربة. اذا جربت اول مرة انت دخلت في عالم التعاطي، دائما ما بدي اجرب، ما بدي اعرف شو هو المخدرات، ما بدي من نوع الفضول حتى اعرفها ولا باي طريقة من الطرق. ابعد عنها، لا تجرب نهائيا، واعرف الصاحب. من ضل نعيد ونتأكد دائما انه الصاحب هو يعني الحلقة المهمة جدا في تعاطي المخدرات.
1: الأهالي وقت نقول لهم مخدرات، شو أبرز الأنواع اللي لازم يعرفوها الأهل بشكل عام؟ بتختلف المخدرات عن بعضها من حيث الشكل والتأثير والخطورة؟
0: طبعا هناك في عدة أنواع من المواد المخدرة الموجودة في الشارع أو يعني مثل ترويجها في مناطقنا، وكل نوع مخدر له تأثير مختلف، وفي علامات بتميز المتعاطي في حسب كل مادة. لكن بشكل عام المنتشر في مناطقنا أكثر هو مادة الحشيش، اللي بيكون لونها نحكي قريب على الأسود، من الأسود والبني، وبتشبه الشوكولاتة وإلها اسم بالشارع بتسمى الشوكولاتة. زائد في عندنا القنب الهندي المهجن، هو مادة الماريجوانا اللي بتكون عشبية خضراء اللون. في عندنا الأخضر، هي المواد المصنعة كيميائيا مثل القنب الهندي المصنع، وهذا هو عبارة عن أعشاب وبدخل فيها القنب الهندي، ومضاف عليها مواد كيماوية، مضاف عليها مبيدات حشرية، وهذه المبيدات الحشرية لها أثر كبير في إتلاف أعضاء وخلايا في الجسم وشديدة الخطورة. في أن كمان من الأمور الخطيرة جدا هي حبوب الإكستازي. الحبوب الإكستازي مصنعة كيميائيا بشكل كامل وخطرها كبير. في عنا الآن منتشر واللي متعلق في موضوع التدخين كمان مرة، في عنا الفيب أو نحكي السجائر الإلكترونية.
1: صحيح.
0: هذه السجائر الإلكترونية بيدخل فيها مادة فعالة للمخدرات بنسب عالية، اللي هي مادة THC. THC اللي موجودة في القنب الهندي والموجودة في الحشيش، وممكن بعض الأهل ما بميزوها، إذا في صور ممكن تنعرض.
1: هاي عمالنا بنعرض إحنا مجموعة من الصور سيادة العقيد، وإنت عمالك تتحدث عشان نوضح للأهالي إيش هي الأنواع اللي إحنا بنحكيها. وإذا شفتوا واحدة من كل هذه اللي تم عرضها الصور، فاعرفوا هون إنه أولادكم بخطر حقيقي.
0: 100%. هذا الفيب اليوم منتشر بين الجيل المراهقين للأسف.
1: صحيح.
0: وغياب رقابة الأهل عنهم. وهذا الفيب هو موجود زي ما حكينا فيه مادة مخدرة بنسب عالية، قد تكون نسبة المخدر الموجودة فيها أعلى من النسبة الطبيعية الموجودة في الماريجوانا أو غيرها. لذلك إحنا رقابة الأهل مهمة على سلوك الأولاد. هذه المواد المخدرة بحاجة لموارد مالية عشان يشتروها، مهم نعرف الموارد المالية من وين بحصل عليها الأبناء. يعني في الأول والآخر رقابة الأهل هي أول حصن لحماية الأولاد.
1: شو العلامات والسلوكيات اللي ممكن تلفت انتباه الأب أو الأم وتحكي هون في إشي مش طبيعي في ابني؟
0: يعني إحنا حكينا قبل شوي إنه كل مادة مخدرة إلها سلوك، إلها علامات مختلفة في التعاطي، لكن بشكل عام إحنا بنراقب أي اختلاف في سلوك أولادنا. ماشي، في سلوكهم، في نفسيتهم، في عصبيتهم. هناك مواد مخدرة دورها مثبط، بتخلي الشخص ممكن هادي زيادة عن اللزوم، انطوائي. في أنواع مخدرة بتخلي الشخص أكثر عنفاً، بتخليه أكثر عصبية. دائماً الشخص يكون غير مكترث لمظهره الخارجي، من ملابسه، من اتساخه أو نظافتها، حتى يعني لحيته بتكون شاب بطريقة غير مرتبة، شعره مش مشط. خلينا نحكي دائماً في أدوات غريبة بتكون موجودة في غرفة نومه أو في الأماكن اللي بقعد فيها بشكل مستمر. أدوات تعاطي، يعني أي أداة غريبة بشوفها الأهل لازم يتحققوا إنها هذه موجودة، شو هي هاي الأداة. دائما كمان في عنده فقدان بيكون عندنا في البيت لبعض الأموال والمستنيات، لأنه زي ما حكينا هو المتعاطي بحاجة إنه لموارد مالية يشتري مخدرات، فممكن يوقع كمان في جرائم سرقة وغيره عشان يقدر يوفر الموارد المالية. دائما في بنلاحظ انه في عدم تركيز، احيانا في احمرار بالعيون، احيانا في سحوب بالوجه. طبعا حسب نوع الماده المخدره، كمان في مواد مخدره بتزيد الشهيه، بتلاقيه بياكل كثير بطريقه مش طبيعيه، وخاصه بروح باتجاه الاشياء الحلوه. احيانا بيكون في فقدان شهيه، يعني تراجع كبير في الوزن وفي الصحه بشكل عام. يعني دائما احنا نحكي الاهل راقب، انت بتعرف سلوك ابنك بشكل جيد، لذلك اي تغيير في هذا السلوك، تغيير فجائي، بيكون في شيء جديد دخل لحياته وسبب خربطة نحكي وسبب تغيير في هذا السلوك، سواء كان مثبط أو سواء كان منشط في الاتجاهين، في عندنا تغيير في سلوك هذا الابن. لذلك منأكدها ومنعيدها دائما في بداية المقابلات وفي وسطها وفي آخرها، إحنا الأول حصن الأهل عشان نحن أبلادنا، نعطيهم زيادة شوي من وقتنا، ننتبه لهم، نعرف شو أي تغيير بصير في صحتهم وبصير في شكلهم وبصير في سلوكهم. ولكن هذه العلامات كلها خلينا نحكي عنها، إذا ظهرت في طفل كمان أو في ابن، هي مش بالضرورة تكون علامات تعاطي مخدرات، ممكن تكون آثار نفسية وصحية مختلفة. لذلك هي بحاجة في النهاية لإجراء بعض الفحوصات. الفحص المخدرات موجود في معظم المختبرات الطبية، وفي الإمكان الأهل يعمل فحص خلال دقائق بيكون ظهر النتيجة.
1: والأهم من هذا كله، وقت معرفة الأهل بما حل بابنهم، كيفية التعامل مع ابنهم، لأنه في بعض الأهالي بيخطئوا بكيفية تعاملهم مع أبنائهم أو بردة الفعل، وبتكون النتائج للأسف وخيمة. فهون كمان رسالة للأهل إنه كيفية تحكيم الأمور واللجوء مباشرة إلى مكافحة المخدرات لحتى يتم التعامل مع أبنائهم بكل سهولة وما نخجل. الخجل بتكون نتيجته صعبة جدا، لكن التعامل بحكمة مباشرة مع ابننا لحتى نخلصه من هذا الخطر اللي هو وقع فيه أو هذا الفخ اللي هو وقع فيه. التواصل مباشرة مع إدارة مكافحة المخدرات، هاي نقطة كمان جدا مهمة على الأهالي.
0: طبعا احنا دائما في مجتمعنا بنخاف من كلمة الفضيحة، بمعنى إذا ابننا متعاطي المخدرات بنحاول نسكر الموضوع داخليا، ما نظهره لحدا أو للجيران أو للمعارف أو للشرطة، خوفا من الفضيحة. أنا بأكد للناس إنه متعاطي المخدرات هو شخص مريض وقع في هذه الجريمة أو في هذه المشكلة، وهو مريض بحاجة لعلاج وبحاجة لاهتمام وبحاجة لوقف منا أكثر. لذلك إحنا إذا اليوم ابني متعاطي وأنا خايف من الفضيحة، بكرة ابني حيوقع في جريمة أكبر وحتصير الفضيحة أكبر وحيتورط بشكل أكبر، ممكن يتحول من متعاطي لتاجر مخدرات، ممكن يكون متعاطي وحرامي في نفس الوقت، ممكن يرتكب أي جريمة أخرى. لذلك إحنا بحاجة لاهتمام في ابننا أكثر. أولا ممكن نلجأ لشرطة مكافحة المخدرات، وإحنا كثير في ناس بيلجأوا لنا في هذا الموضوع بيحكوا لنا أنه أبنائهم متعاطين، وبنقدم يد العون بشكل كبير جدا. يعني أحيانا الأهل بتفاجئوا أنه قديش إحنا ممكن نتعاون، ممكن نساعد في موضوع المتعاطين وعلاجهم أو يعني توجيههم، تقديم الإرشادات، تقديم النصائح. ولكن دور الأهل كمان هو إحنا لازم ما يكون موقفنا سلبي من ابننا بالدرجة الأولى، لازم يكون فيه اهتمام، نهتم فيه بشكل أكبر، يكون حاوره بشكل أكبر، نحبه أكثر، يعني نحسس أنه هو فعلا هو مريض وبحاجة لعلاج وبحاجة لاهتمام من العائلة. إحنا لازم نحكي معاه، يعني هو علاج المخدرات بالدرجة الأولى هو علاج نفسي، بدخل فيه العلاج النفسي أول، ولذلك تعاملنا معاه هو أول خطوة للعلاج، لازم نراعيه نفسيا. وبعدين في عندنا إحنا مراكز تابعة لوزارة الصحة لعلاج المخدرات، منها المركز الوطني في بيت لحم، والعلاج مجاني تابع لوزارة الصحة، لأنه هو تحديدا في طاقم مهني وطاقم مدرب ومؤهل ولعلاج المتعاطين. وطبعا تعتمد العلاج حسب كل حالة وحسب المادة اللي بتم تعاطيها حسب مدة التعاطي. في عنا أيضا مركز العلاج في البدائل في رام الله وهو تابع لوزارة الصحة، أيضا هذا بيقوم بعلاج المتعاطين في أدوية بديلة. لذلك إحنا طريقنا مش صعب في ترك التعاطي، الطريق كثير سهل إذا في كان نية وإرادة عند المتعاطي وكان في تعاون واهتمام من أهله. لذلك الأهل إنهم دور كبير، بدهم يطولوا بالهم، بدهم يتحملوا، بدهم يعتبروا إنهم فعلا هو شخص مريض وبحاجة للوقوف معاه وبحاجة لاهتمام. وإحنا جاهزين دائما في شرطة مكافحة المخدرات لتقديم النصح وإيد العون وأي مساعدة إحنا قادرين نقدمها، مش أبدا مش حنقصر فيها. وفي تجارب كثير للناس وأجانا رسائل شكر منهم ساهمنا في ابتعاد أبنائهم عن تعاطي المخدرات وشفيوا تماما من هذا الموضوع.
1: وهي ثقتنا فيكم دائما.
0: الله يسعدك. بالمحصلة إحنا بنركز على نقطتين، الأهل هم حصننا الأول في حماية أبنائنا واهتمامهم في أبنائهم ومراقبتهم ومراقبة سلوكهم. اثنين، أصدقاء السوء بالدرجة الأولى لازم يعرف أصحاب أولادنا مين ومع مين بيمشي. ثلاث، زي ما حكيتي أنت في العمر الصغير ممنوع يجرب شيء ما بيعرفه، ممنوع ياخذ دواء من حدا ما بيعرفه، ممنوع يدخن، ممنوع يجرب اي سيجاره من حدا ما بيعرفه. ثلاث او اربعه المتعاطي هو شخص مريض بحاجه لاهتمام الاسره، بحاجه لعلاج، بحاجه لوقف وتكاتف من الكل عشان هذا الشخص يترك التعاطي ويرجع لطبيعته.
1: كل التحية والاحترام لكم، مشاكرين لكم على كل المتابعات الدائمة والفورية لأي حالة من حالات اللي احنا بنحكي. ان شاء الله يا رب نوصل لمرحلة ما يكون عندنا ولا أي حالة من أبنائنا وبناتنا وخاصة شبابنا يكونوا متعاطين للمخدرات. أشكرك كل الشكر سيادة العقيد سليم خريشي مدير مكافحة المخدرات نابلس، يعطيكم الصحة والعافية ومشكورة جهودكم، وشكرا على كل الإيضاحات والتفاصيل اللي ذكرتها خلال وجود وإيانا في برنامج طلة فجر. أهالينا الكرام، أنتوا الخطوة الأساسية وأنتوا حجر الأساس والمانع الحصين لأولادنا دائما في أي وقت وفي أي زمان وفي أي ظاهرة ممكن يتعرضوا لإلها أبنائنا، فأنتوا أصدقاء لأبنائكم. هذا هي التوصية اللي دائما بنوصيكم إياها، كونوا أصدقاء لأبنائكم، تواصلوا معاهم بلغة الصداقة علشان يتقبلوا منكم أي فكرة، لأنه بمرحلة المراهقة أبنائنا وخاصة الشباب بيكون عندهم فترة عنادة، بيكون عندهم أنه هم شاف أعمالهم بيشوفوا حالهم كبار وما حيصير إشي، وهم أصحاب قرار وهم عارفين شو بيعملوا شو بيسووا وعادي لو جربوا شيء معين وبالتالي لغة الحوار الأنجع والأفضل هي أنك تكون صاحب وصديق لإله علشان يفهم منك ويستوعب منك ويتقبل منك. فهاي رسالة حبينا نوجهها لكل الأهالي والمستمعين والمستمعات من خلال إطلالاتنا الصباحية لبرنامج طلة فجر. شاكرين لكم على حسن استماعكم وانضمامكم معنا في برنامجنا، وكان الله بعون أهلنا في طول كرم الحبيبة وانقطع التيار الكهربائي، ورح يستمر هذا القطع حتى الساعة 4:30 مساء، طبعا هذا من جانب الشركة القطرية. إن شاء الله يا رب يكون هذا القطع كله لصالح أهلنا في طول كرم، واللي كان السبب الرئيسي إنه يكون التشغيل التجريبي للخط الثالث وتهيئة غرف ربط الكهرباء. يعطيهم ألف عافية. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام يكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام ونهاية صباحنا لليوم. كل التحية لرعاة برنامجنا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة أفضل أسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. كمان التحيات موصولة لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبل كل التحيات لكم مشاهدينا ومتابعينا. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أفهم
2: أحلى صباح من فجر أف أم.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: على السوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
8: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.
3: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، وتبقى فرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين أيضاً انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي لا صافي. يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، يبقى الجو صيفي عادي وغائم جزئي لا صافي. يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. اليوم تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين خلال تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما تحذر أيضا لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-20، نابلس 31-22، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-27، طول كرم وخلقيلي 32-22، غزة وخان يونس 31-23، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الثانية عشر ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. جيش الاحتلال والمستوطنين يواصلون حصار عدد من البيوت في قرية قصرى جنوب نابلس لليوم الثامن على التوالي، وذلك تزامنا مع وصول وفد من منظمة اليونسيف الدولية لإيصال مساعدات، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه المنازل المحاصرة في قصرى. بن غفير يطالب نتنياهو باحتلال كامل لأراضي غزة وتشجيع الهجرة وتدمير حماس وقصف بيروت وسحق حزب الله، فيما دعا لعمليات الاغتيال المستمرة في غزة يجب ألا تتوقف، كل يوم يجب أن يقتل ما يقل عن 30 إلى 40 شخصا في القطاع. قيادة الجيش الأمريكي الوسطى تنشر خريطة للشرق الأوسط تظهر فيها إسرائيل ككيان يضم كامل الضفة الغربية والقدس. أما في حالة الطقس، يكون الطقس غائما جزئيا إلى أصاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، تتهيأ فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار ظهرا خاصة في المناطق الشرقية، قد ترافقها عواصف رعدية أحيانا. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: خلال هذا البرنامج نطرح ونأخذ أهم القضايا التي تهم المجتمع وتمس
1: الحياة
0: من مصادرها ووفق ما تكلم العلماء واجتهد الفقهاء. لا نأخذها من أقوال الشارع ولا من

التواصل الاجتماعي قبل يوم أو يومين عن محكمة في رام الله يوم واحد 12 حالة طلاق مقابل حالة الزواج. فهذه حقيقة شيء مفزع، ويجعلنا حقيقة كما يقولون ندق ناقوس الخطر الذي يدهم أسرنا ومجتمعنا في هذه

0: موجودة في محافلنا الشرعية وفي أسرنا وفي
1: نعم يعني يجيز أنا متابع الإحصائيات عندنا في دار الإحصاء الفلسطيني
2: منتجات فلسطينية
1: عالية في هناك نسب حقيقة سنوية ويشكرون عليها
2: منتجاتنا مناسبة لكل العائلة
1: بكثير من التوسع يعني يشكرون نسب الطلاق تحت ال18 فوق ال18 فوق ال30 فوق ال40 فوق ال50 يعتون بين الذكور

0: سنوات طويلة
1: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش.
0: لو أردنا الآن أن نقول ما هو سبب الحزم وتختار هديك بعض الناس بتقولك الفقر
1: على الكاش تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
0: يعني أمر تسمع فلان مطلقة وفلان مطلقة وكذا كأنه أمر طبيعي. ما الذي جد على مجتمعاتنا حتى ارتفع نسبة الطلاق؟
2: يعني حقيقة الأسباب كثيرة ومتعددة ويعني معالجتها والكلام فيها قد يطول ويأخذ يعني تشعبات كبيرة، لكن يعني لو بدنا نأخذ أبرز وأهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الطلاق وتؤدي إلى انتشار الطلاق هو عدم إدراك وفهم الزوجين لمقاصد الطلاق. يعني كثير من شبابنا وفتياتنا يظن أن الطلاق هو مجرد لحظة عابرة، أنا حبيت فلان وفلان حبني وبدنا نكون هالعلاقة وانتهى الأمر. لا، العلاقة الزوجية علاقة تحتاج إلى فقه، إلى فهم، إلى عمق في الإدراك للأبعاد ولما يترتب عليها من واجبات ومتطلبات وتكاليف. هذا الفقه الذي للأسف كثير من شبابنا اليوم يفتقده ويظن أن الطلاق مجرد نزوة عابرة بتمر، ممكن أنه يعمل علاقة مع بنت بعد 6 شهور سنتين يطلقها بكل سهولة. هذا غياب هذا الوعي حقيقة من أكبر وأهم الأسباب التي أدت إلى كثرة حالات الطلاق. طبعا هذا العامل مرتبط بعوامل أخرى غزت ويعني زادت، مثل العوامل الاقتصادية
3: لها دور تؤدي حدث كل شيء بيلبق لك.

0: لما في اثنين اختلفوا عليها في مساحتها هي الأوسع وكل المقاييس الأولى بتطلع قاعة خاصة للرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز في سان موريس كل شيء في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك سل على جوال 0599-299-299 مع سان موريس خلى عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
1: نعم هذه الإشكالية فالقضايا هذه لعلها أبرز القضايا التي أدت إلى كثرة حوادث الطلاق وحصول الطلاق في الأسر وهذه حقيقة يعني تجعلنا يعني نقف مليا لندرك الأسباب هذه ونحاول أن نعالجها ويأخذ كل منا سواء كانت مؤسسات جمعيات أفراد

هذا بداية. من الأمر الثاني موضوع الحكم الشرعي في الطلاق، كما تعلم الطلاق يعتبر الحكم الشرعي الخمسة، قد يكون واجب وقد يكون محرم وقد يكون مكروه وقد يكون مباح، يعني يعتري، لكن

حقيقية أسباب مؤثرة أسباب التي لها داعي جاء فيها الشرع. وقد يكون الطلاق في بعض الحالات نعم يقول أنه حل فعلا ويجب علينا أن نخطو هذه الخطوة وأن نسير في طريق الطلاق، لكن الفكرة في أن

تزوج هذه مع سلامة الزواج قصة تبني أسرة وكل أبناء حدود عائلة أو هؤلاء الموجودات ما قبل ما بنسى إنه

0: ما كناش نحلم فيها ولا في الأسماء
1: هذه قاعدة. أنت لن ترضى عن إنسان مثلي، وأنت كذلك لن ترضى عن إنسان مثلي. لابد أن يعتبر هذه الحياة مد وجزر، أيام صفاء وأيام تجارب مشاكل.

0: الحاصل الزوجي الزوجيه الديمومه والاستنباط والبقاء.
1: نعم يعني يجب ان لا ننسى ايضا انه في موضوع كما يعني نحن نقول ان الزواج وليس علاقه بين شخصين وانما بين اسره.

كل المرأة مطمئنة على الطلاق أو رجل مطمئن على الطلاق. قالوا أنت متخيل أنت تقف بين يدي الله عز وجل ويسألك لماذا تهدي هذه الأسرة؟ ما عندك من أسباب تضعها أمام الله عز وجل لتكون مبررا لك على هذه الأسرة؟ لو القضية أثر الطلاق عليك لوحدك، وقف حق

لا شو شو رأى الطلاق؟ والله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن في المعروف، هذا تأكيد يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال وعاشرهن في المعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالقضية لا تكون فقط على موضوع أنه والله أنا حبه وبحبه، خصوصا تأثير الإعلام علينا والمسلسلات والأفلام.

0: بعض الرجال، فتجده يلجأ إلى المحاكم في قضايا مثل الشقاق والنزاع حتى يخفف عن نفسه. أو تجد المرأة أحيانا خصوصا في مرحلة الخطوبة بدها شبك خاطئ، فتجدها الأصل فيها أن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ردي علي حديقته، رجعي له المهر دفع مدام أنت اللي كرهتيه تشمي. لكن تجد بعض النساء من باب الضغط تروح ترفع قضية شقاق ونزاع حتى تأخذ جزء من المهر وغير التكاليف غير المصاريف غير الكذا. هذا التوجه ماذا يمكن أن نكون
1: فجر
2: الحقيقة اليوم أصبحت قضايا النزاع والشقاق شيء مؤرخ في المحاكم، واللي حقيقة بيشتغل في التحكيم وبيعرف أحد. لعلك شيخ أنت أيضا
3: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
4: أتوقع المشكلة
2: أصبحت
4: مش
2: يعني شماعة
4: يمكن من المكان اللي
2: تشتغل لها للأسف.
3: شو يعني هي الإضاءة نفس الإشي كلها
2: لمبة كثيرة بإعاز من المحامين وبعض الناس لأجل زي ما تفضلت تحصيل شيء من المكتسبات التي هي ليست مكتسبات حقيقية.
3: نقاش منور بزيادة.
2: أنا كذا أعتبر أنت عندما يترتب تكون أنت الكاره وأنت الذي تريد حل هذا الميثاق الذي بينك وبين زوجتك، الأصل أن تكون رجل وأن تدفع حقوق. هذه حقوق ترتبت عليه المحاكم في مسائل النزاع والشقاق عندما تحكم بشيء أو نسبة معينة. هذا في حالة التعذر واستعصاء الحكم الشرعي. لذلك ينبغي أن ندرك جميعا أن المهر سواء كان مقدما أو معجلا هذه حقوق في ذمة الزوج، وكذلك الزوجة إذا كانت هي الراغبة في حل هذا الميثاق وهذه العلاقة مع زوجها، الأصل أن تكون على قدر قرارها وتفكر نفسها
5: بالذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بمقشات فنية، عمان كبيرة، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك ولكننا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وصحية، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليك. سائد الحواري للذهب والمجوهرات حكايتنا غير.
2: لو ان عظمنا هذا الجانب الحق وهذا استشعرت له هذا حق في رقبتي، انا بكون على قد حالي وبحل اما بالمعروف لوحدي بعيد عن المحاكم، واما اذا لازم الامر المحكمه تقضي بدون ما ننشر رسيل عنها زي ما يقولوها والناس تطلع على خصوصيات ومشاكلنا الخاصه، فتحكم بالطلاق والمحاكم.

0: لما فيه اثنين اختلفوا عليها في مساحتها هي الأوسع وكل المقاييس الأولى بتطلع قاعة خاصة للرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحد الطراز خدمي فوق الاحتياج في سان موريس كل شيء في مكانه حتلاقيه شاشة عرض الضحك الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك سل على جوال 0599-299-299 مع سان موريس حل عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
1: أمام الله عز وجل. فاستشعار هذا الجانب مهم جدا واستشعار أن هذه حقوق ينبغي علينا أن نبرئ ذمتنا منها حتى لا نقع في تبعاتها وما يترتب عليها.
2: يعني أنا أفهم كلامك في هذا المجال وهي رسالة يمكن وجهها لكل متابعينا إنه إذا أراد الرجل الطلاق فعليه أن يكون رجلا فيذهب إلى طلاق حقيقي شرعي يطلق يثبت في المحكمة ثم يدفع الحقوق الآن باتفاق كيف يقسطها لكن عليه أن يدفع حقوق كاملة. إذا التف على مثل هذا بقضايا أخرى أو من هنا أو من هناك أو بسبب الضغط أو علق الزوجة حتى تتنازل عن جزء من مائرة حتى تخلص منه في آذاها وضرارا هذا أقبح. فهذا كله إنما حتى إذا تنازل أو حكمت له المحكمة بشيء من المائرة فهذا إنما هي قطعة من النار أكلها لأن هذا حق هذه الزوجة حق كامل. الأمر الآخر الزوجة في المقابل إذا أرادت الطلاق فعليها أن تتنازل عن مهرها لأنه هذا إذا أخذت الأمر وهي

سبحانه وتعالى. لذلك علينا دائما كما أنا أرفع شعار ومصطلح دائما.

0: الظهر 5 دقائق وثلثي على الإقامة. طيب
1: جاهز. طلع على 20 أعطيني إشارة. على 20 دقيقة.

0: صاحب الموالاة. قبل أن أجيب على هذا السؤال يعني مقدمة مهمة جدا
1: خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام
0: والإخوة المشاهدين والمستمعين أن الطلاق حكم شرعي كما ذكرنا وأكدنا في الحلقة السابقة فجر وهذا الحكم الشرعي لابد أن يؤخذ من أهله وأن نحيل دائما إلى المختصين فيه.
1: ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.
0: ليست محل الفتوى ومحرك بحث جوجل ليس هو المفتي لك.
2: اللهم يا سامع الصوت
0: الحقيقة هذه قضية مشكلة كبيرة جدا كثير من الناس. نجي بسألك
2: يا

0: أكثر الحالات أشهد المنتشرة بين الناس هي أن المطلق صريحا فيقول زوجة طالق أو طالق أو طالق الثلاث أو يعلق الطلاق على فعل أو يرمي عليها الطلاق بمعنى أن يقولها علي الطلاق ما بتروح علي الطلاق إذا أنت كذا بتكون طالق أو علي الطلاق ويحلف يعني بمعنى أن يجري مجرى اليمين فيحلف على أمر من أمور هذه أبرز الحالات التي تقع.
1: يعني اكتبوا إحنا للأسف علمونا في المدارس السابقة أن الطلاق ثلاث طلقات الإنسان.

0: مدتها يمكن لزوجها أن يرجع في الوقت دون الدعوة التامة
1: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
0: قد تقع الطلقة الثانية
1: إنك لا تخلف الميعاد.
0: إذا وثق هذه الطلقة وتأكد من وقوعها سواء في المحكمة أو في دار الإفتاء فله أيضا أن يراجعها طالما أنها في عدتها. هذا بالنسبة للطلقة الثانية. وكذلك نفس الطلقة الأولى في مدة العدة اللي هي 90 يوم إذا أرجعها بالقول أو بالفعل فهي زوجة له. هذه حالات الطلاق الرجعي
2: يعني أنا أفترض من كلامها في الطلاق الأول والثاني الأصل فيه أنه رجعي.

0: ينقلب الرجعي إلى بائن بين وصغرى.
1: نعم.
0: طيب ما الفرق بين الرجعي والبائن بين وصغرى؟
1: الفرق بين الرجعي والبائن
2: بين الرجعي فاصل فجر أفهم
1: دون موافقتها، وقد يكون موافقتها وقد يكون لا لا تشترط الموافقة.
2: فجر أفهم.
1: أما إذا بانت منه بمعنى أنه حكم القاضي بفسخ الزوجية أو

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: آخر زواجا صحيحا وانفصلت عنه في أحد الحلول الشرعية معتبرا من وفاء وطلاق ولا يجوز لها أن ترجع زوجها الأول. أما طالما أنها أن الطلاق الثالث هذا وقع وثبت مهم جدا أن نتأكد أن هذا الطلاق وثق وصدر عن الجهات المختصة سواء كان دار الإفتاء أو المحكمة، لا يحل لهذا الزوج أن يرجع لزوجته بتاتا إلا كما سبق إذا تزوج زوجا غيره وانفصلت عنه في أحد
2: الحلول. بلا اتفاق مسبق لفكرة التحليل نعم. كذا اللي يعني يلتفوا فيها الناس على شرع الله عز وجل، الله عز وجل مطلع على ما يفعل. الآن لو تكلمنا يعني في مثل هذه القضايا، هناك بعض الألفاظ والمصطلحات كما تفضلت أنت، الناس فيها يتيهون أنه هل هذا طلاق أو لا طلاق. لكن قبل ذلك أنا حبيت نحكي عن موضوع تثبيت الطلاق. بعض الناس يعني يطلق يتصلون أنا شخصيا مرة على القضايا بيتصلوا علي بقول لك روح ليك وفي على المفتي أمه الجهة المحولة الرسمية بإعطاء فتوى أنه هل هذا طلاق أو غير طلاق، والمفتي المقاعدكم بسمع منكم شو المظلم كان، كيف طلع شو الحالة اللي كانت موجودة، ليش الحكم وكيف الحكم وشو النوايا الموجودة، حتى لا نجعل هناك دائما أدعو الناس حتى لا نجعل القضية حتى لو كان عندي المقدرة أفتي فيها، لكن حتى نوحد الفتوى في موضوع الطلاق، لأنه بيجي الناس الأزواج بروح لك كثير ناس أنا سألوني لك يرى قال أنا سألت الشيخ أنا شيخ
3: أكيد
2: راح الجامع لك واحد دائما بصلي في الجامع لا بس بزياء شو بعد يقرأ القرآن فاعتبر هو الشيخ، لكن هذا الإنسان قد يكون أمي قد يكون دارس دراسة أخرى لكن لا يفعل بس يكون قال له هذه طلاق فبتروح بدمر أسره بيكونش طلاق أو بقول له هذا ليس طلاق وبخليه يعيش معها وهو بيكون طلاق. فذلك نحن ندعو الناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا رأيي في هذا الجمال هي الجهة المختصة في إعطاء الفتوى لدار الإفتاء، فإذا أردنا أن نثبته ثبتناها في المحكمة الشرعية كتثبيت. الآن بعض الأزواج يرفض أن يأتي لدار الإفتاء أو يرفض تثبيت الطلاق، بقول لك أنه هو كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت طلاق، فكيف يمكن أن نتكلم في القضية الشرعية الفقهية في حكم مثل هذا
3: الموضوع؟ هي حقيقة هذه المسألة تعود إلى احنا بنقدم لك تاريخ خبرة وتجربة
1: الطلاق حكم شرعي ينبغي ان يحال الى اهله
3: متوفرة بالاسواق لانك بتستحق دار الإفتاء القهوة على اصولها.
1: حتى المحاكم الشرعية اليوم لو جاءها زوجين بحصل بينهم طلاق مباشرة يحدث دار الإفتاء الى المفتي، فيجب على الجميع ان يدرك ان الطلاق امر عظيم ولا ينبغي ان ابني اسرتي على شك وعلى ريب. هذه علاقة شرعية بين زوجتك يترتب عليها كشف عورات، يترتب عليها أبناء، يترتب عليها حقوق واجبات، ينبغي أن تكون واضحة ومفهومة جلية من غير غبش أو شك. وللأسف كثير من الناس تحت ذرائع واهية بقول لك أنا سألت أو ما كانوش قبل يسجلوا طلاق من هذا الكلام، إنه أنا يعني شو المشكلة إن أنا أرجع لزوجتي. وحقيقة سمعت

جميع من تقع منهم مثل هذه، وقد تقع يعني، هي ليست إشكالية في أن طبعا التهاون وعدم فهم مقاصد الطلاق هذا شيء، لكن قد يقع مثل هذا الشيء في، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل أن طلق زوجات، لكن ليس الإشكالية في أن تقع، إشكالية في أن

0: تكلفه الحكومه وليس اكثر من ذلك. طب خلينا في الدقائق القليله اللي باقيه ناخذ يعني سؤال وجواب سريع. في انا حابب الفاظ الطلاق، يعني مثلا ذكرنا يمين الطلاق، واحد قال علي الطلاق لفلان، هذا اليمين يسميه يمين الطلاق، ما الحكم فيه وكيف يمكن ان يتحمل؟
1: علي الطلاق هو الاصل فيه انه من المال، يعني هو لما يقول مثلا علي طلاق ما باكل، علي طلاق ما بروح، هو حقيقة يجري مجرى اليمين هذا. لكن توثيق هذا الأمر وفهم حيثياته لابد أن تستشار
2: فيه
1: أو ما شابه من الألفاظ التي هي تجري مجرى اليمين، هذا الأصل فيها أنها أيمان. لكن كما قلت الأمر لا يحكم فيه بعموميات، وليس معنى أنني قلت أن علي الطلاق، لأنك إذا قلت علي الطلاق أن هذا يمين، هذا بإطلاق في كل الحالات التي قد تقع من
0: يعني نؤكد الآن أننا نتكلم الآن حكم شرعي لا نسقطه على حالات المفهوم.

0: بألم هو كان في مرحلة من الغضب الشديد حيث لا يسيطر على أفعاله وكان يعي أفعاله وهذا يعني أظن كبار إخطاء قرائي قبل الكفر الإسرائيلي لكن كما هي بحاجة إلى أعمال الإعلام في أيضا موضوع مهم يجب أن نختم به موضوع الكفر أن يتلفظ الإنسان بالكفر أو كذا لموضوع الردة أحيانا هو تعرف أن من يتلفظ بالكفر فهو مرتد عليه الأحكام إلا أنت الآن بهل بمجرد الكفر يفسخ العقد بحاجة إلى عقد جديد ولا الكفر إذا تاب في فترة العدة يمكن أن يرجع يعني في
1: حقيقة هذه المسألة

0: انتشاره بشكل واسع في المجتمع. طبعاً ليس جداً، لا أريد أن أبالغ، ينبغي على المرأة أولاً أن تطلب من زوجها أن يذهب إلى المفتي.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، حكم تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية.
0: أكد أنه عندما
1: وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.bs.
0: نقول أن
1: البنك الإسلامي الفلسطيني
0: إن شاء الله
1: حسن الاختيار،
0: وهذا لا يفسخ العلاقة الزوجية. أما إذا أصر وبعض الأزواج يقول لك لا أنا بسب وبدي أسب وبدي أطل أسب، هذا لا يحل للزوجة أن تبقى في ذمة هذا الزوج أو تحت كنفه. ينبغي عليها، على المرأة، أن تذهب إلى وليها أو إلى المحكمة الشرعية أو إلى دار الإفتاء لأجل أخذ الحكم الشرعي في علاقتها مع هذا الرجل.
2: مع التنبيه على أن هو يعني الكفر إذا حكم به أو الردة بمجرد نسب الذات إلى هي فيه ردة. إذا حكم به فسخ العقد مؤقتا، فإن عاد وتاب في فترة العدة رجع العقد وليس بحاجة إلى عقد جديد. لكن إذا انتهت العدة وهو لم يتوب، هنا يفسخ بينهما، فلا تحل له إلا بعقد جديد بعد أن يتوب. لكن هذا أيضا بدنا ننبه على قضية مهمة، إنه إذا كان الكفر قبل الدخول في فترة، لأن الطلاق في تلك الحالة طلاق بائن صغرى لتوبية، فكذلك أظن أن البعض قال إنه كان هنا الردة بحاجة إلى عقد جديد في إذا كان هذا. أظن مذهب الشافعي كان، وبعرف عندنا ما هو المعمول به إذا كان الكفر قبل الدخول في نص دقيقة.
0: الكفر قبل الدخول يعني إذا كان حقيقة يعني ما قصدت الكفر، بمعنى أنه يعني لم يكن في حالة دهش
2: نعم.
0: وإغلاق تام، فهنا الواجب عليه نعم أن يجدد عقد الزوجية، وحتى يبني علاقته مع هذه الزوجة على أساس صحيح دون أي شك أو ريب. أما إذا كان في حالة دهش شديد ويعني أكد ووثق هذا الكلام وقال أنني لم أقصد ولم أتلفظ هذا بوعي وإدراك، مع أن الأمر حقيقة خطير في كل الأحوال، لكن في مثل هذا يعني أمره أهون وأيسر من ما لو فعل مثل هذا أمر ولا قصد وإدراك.
2: أنا أشكر لك يا دكتور الكلام في هذا يقول، لكن يعني أسأل الله أن نكون قد أوصلنا شيئا من المعلومة للمتابعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدين، الطلاق إذا هو طلاق في الأولى والثانية، الأصل فيها أنه رجعي إلا إذا كان هناك أمر يجعله بائن بينونة صغرى، والبائن بينونة صغرى يعني أنه بحاجة إلى عقد جديد حتى يرجع. كالطلاق قبل الدخول، أو الطلاق بحكم القاضي، أو الطلاق في المخالعة والمقابل الإبراء العام، أو إذا انتهت عدتها في الطلاق الرجعي ينقلب إلى طلاق بائن صغرى. الطلاق الثالث هو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها قبل الدخول فيجب نصف المهر لها، نصف المهر المقدم والمعد والمؤخر مجمعهم مقسوم على اثنين، هذا بالتوابع طبعا، فهذا ما يحق لها إذا طلقها قبل الدخول. وإذا طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا، يمين الطلاق والطلاق المعلق والكفر وما شابه ذلك. حاجة دائما نقول إلى أن يراجع المفتي والجهة المختصة حتى يسمع منهما ويعطيهما الفتوى الحقيقية، فإن ثبت لهم الطلاق ذهبوا إلى المحكمة الشرعية وثبت الطلاق والرجع إذا أحبوا أن يرجعها. لكن إذا أعطاهم فتوى بالدار الإفتاء أن هذا ليس طلاقا، هي لا تعتبر طلاقا في المرجعية، إذا هو إلى الجهات المختصة لنرجع لها حتى نوحد الفتوى ونوحد هذه القضايا المحكمة الشرعية. أشكر لكم حسن متابعتكم، ولا يفوتني إلا أن أشكر دكتور براء على هذه الإثراءات الجميلة والرائعة. بارك الله فيك ونفع الله بك. إلى أن نلقاكم مع حلقة جديدة برنامجكم يستفتونك في الدين، أنا محدثكم الدكتور عمر مناع، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: love.
1: Bravo.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
3: هي جت علي يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خيل الموج الأعلى. الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، جو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الاثنين أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي إلى صافي. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، يبقى الجو صيفي عادي في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الخدمة لاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-20، نابلس 32-22، جنين وطوباس 35-24، أريحة والأغوار 42-28، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
4: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هابل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 13:00 بتوقيت فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لاند هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الحفل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق له.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

البريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: البريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-270.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: عمر يا معلم العمار وعلي حارب.
3: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
4: فجر FM.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الثامنة مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Bravo.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فتح. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.